شهادة الزور يا أبو أحمد. وقال له القاضي: يلا يا سيدي يا شاهد، أنت الشاهد، اتكلم. قال أبو أحمد وشفايفه بتترعش: أقسم بالله، أقسم بالعلي الجبار إني أقول الحق. قال له القاضي: قول اللي عندك يا أبو أحمد. وابتدت خفقات قلبه تتسارع، قلبه بقى يدق بسرعة أكتر وأكتر وأكتر. وقرر أبو أحمد إن يقول الحق، وقال أبو أحمد الحقيقة وإنها مجرد رد جميل لأبو رامي، ورجع لبيته مرتاح البال وبيحمد ربه وبيشكر وشكر زوجته الوفية اللي كانت خايفة عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله، رح نتكلم عن التقوى. تعرف التقوى لغة بأنها الصون والحذر والستر، أما شرعا فهي حفظ النفس عما يوقعها في الإثم، وذلك بالامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه. قد حث القرآن الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على ضرورة تقوى الله، لما لها من أثر عظيم على حياة الإنسان الدينية والدنيوية وجزائه في الحياة الآخرة، حيث قال تعالى: والعاقبة للتقوى، سورة طه. إلا أنه في كثير من الأحيان يقع الإنسان في نواهي الله ومحرماته دون قصد منه، أو بسبب خضوعه لغواية الشيطان، الأمر الذي يؤثر على حياته وتوفيقه ويبعده عن الله. لذلك يبحث العديد من الناس عن كيفية تحقيق تقوى الله، وهذا ما سنعرفكم عليه في هذا المقال. كيف تحقق تقوى الله؟ فعل الواجبات التي أمر بها الله ورسوله الكريم. ثانيا، اجتناب الشبهات وترك المحرمات والابتعاد عنها. ثالثا، فعل السنن وتجنب الانهماك في المباحات، لأنها تزيد فرصة وقوع الإنسان في الشبهات. رابعا، الاجتهاد في طاعة الله ومحاولة التفكر في أمور الدنيا والآخرة، إذ يتوجب على المسلم الحق أن يكون على استعداد دائم للقاء ربه، لأنه لا يعلم متى يأتيه الموت، ولأنه يعلم أن الإنسان مسؤول عن كل ما منحه الله، وأن الله سيحاسبه على ما فعله في دنياه. خامسا، تحقيق الموازنة بين حاجات النفس والجسد وبين ما أمر به الله، علما أن الله لا يأمر الإنسان بإهمال نفسه والانغماس في الطاعات والابتعاد عن مخالطة الناس، بل يطلب منه أن يؤدي حقوق جسده عليه دون أن يتعدى على حقوق الله. وذلك يؤكد أن الدين الإسلامي دين اعتدال ورحمة. الإخلاص في العمل وعدم ابتغاء السمعة والشهرة بين الناس، وخشية الله في كل الأماكن وبكل الأقوال، واستشعار مراقبته له، سواء أكان ذلك سترا أم علنا، وتحري الألفاظ التي لا تغضب الله، حيث قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة. سابعا، عبادة الله في كل الأمور خوفا منه وطمعا في رضاه وأجره وثوابه ورحمته. ثامنا، جهاد النفس والمحافظة على وصايا الله والاستقامة والصبر على الأذى. عاشرا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي لصفات الإنسان التقي. أولا، بار لوالديه، واصل لرحمه، شجاع وكثير العفو، عادل وطيب الكلام، الإيثار، مشفق من عذاب الله، معظم له، عفيف النفس وغاض للبصر عما حرمه الله. مظاهر التقوى: سلامة القلب من الحقد والضغينة والبغضاء والحسد، حيث يكون مليئا بالحب واللين والرقة والعطف، وعامرا بذكر الله. ثانيا، نشر العلم والخير والفضيلة وذكر الله والإصلاح بين الناس. تابعا، مساعدة الآخرين وتقديم النفع لهم. نأتي لثواب المتقين. أولا، ولاية الله لهم، حيث قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الحرام وما كان

قرب المجلس من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنهم يعتبرون كاملي الإيمان. الوصول إلى منزلة عالية في الدين، نيل محبة الناس في الدنيا، الشعور ببركة العمر وبسط الرزق وتورية سوءات الإنسان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وإياكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، في شبهات حول حجاب المرأة، هذا العنوان. طبعا أثير في الآونة الأخيرة قضية حجاب المرأة المسلمة على أنه سجن للمرأة، حبس، وعلامة من علامات الرجعية والتخلف، وأنه ربنا ما خلقش المرأة عشان تتستر، لا، عشان تبين جمالها ومفاتنها. والكلام ده طبعا ما أنزل الله به من سلطان، وما منشوفش قائلا

إلا جاهل بما جاء في الأديان الثلاثة المنزلة، وما كانش رأيه إلا دعوة لإشاعة العري والسفور. واللي عاوزين إنه نبينه هنا إنه حجاب المرأة في الإسلام ما كانش رمز من رموز الدين، لا، هو واجب وفرض شرعي فرضه ربنا على نساء المسلمين كلهم، تشريفا ليهم وعفاف ليهم وستر ليهم من عينين أصحاب الأغراض المختلفة. وإحنا منلاقي إنه المرأة كل ما تكشفت كان ده سبب في مضايقتها من الرجال عديمي المروءة والأخلاق. ويمكن من بين في السطور الجاية إنه حجاب المرأة في الإسلام ليس إلا شرعا شرعه الله في أديانه المنزلة وعرفه وعمل بيه عرفه وعمل بيه أهل الأديان دي مذعنين لله بالخضوع التام في كل ما أراد. هنتكلم عن حجاب المرأة في التوراة. ففي سفر التكوين عن رفقة إنها رفعت عينيها وشافت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد مين الراجل الماشي هناك ده في الحقل عشان يلقاني؟ فقال العبد هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. وفي الآية دي بيقول القس ويليام مارش كانت العروس في الشرق تزف على جوزها محجبة، جسدها محجب كله، وكان البرقع بتاعها وقتها أحمر، والبرقع العادي يعني في غير أيام الزفاف أزرق أو أبيض، لكن وقت الزفاف يكون أحمر. وفي سفر أشعيا منلاقي أن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهم والمباهاة برنين خلاخيلهم، بإن ينزع عنهم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبرائع والعصائب. نيجي لحجاب المرأة في الإنجيل. جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه، إذ المرأة إن كانت ما بتغطيش فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتعظ. وبيقول الأب أنطونيوس فكري عدم تغطية المرأة لرأسها متشبهة بالرجال إعلان عن عدم اعتزازها بجنسها كامرأة. ويقول في حلق شعر المرأة إنه شيء غير مقبول، وإن كان هذا قبيحا للمرأة فالشعر الطويل هو جمال المرأة فلتغطي شعرها. ويقول شعر المرأة قد أعطي لها كغطاء طبيعي تغطي به رأسها، شعر المرأة هو جمالها لذلك يجب تغطيته حين تقف أمام الله. وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل تيموثاس جاء إن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلي أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. بيقول الأب أنطونيوس فكري كانت تغطية رأس المرأة عادة شرقية علامة على خضوع المرأة لرجلها، ومع التحرر اللي نادت به المسيحية وأن المرأة مثل الرجل ظنت السيدات أنهم تحرروا من كل شيء فخلعوا غطاء الرأس، فثار الرجال وأرسلوا لبولس شكوى بخصوص الموضوع ده. وهنا منلاقي الرسول بأيد تغطية المرأة لرأسها، وهنا نجد أن غطاء الرأس عادة شرقية، ولكننا نجد الرسول يؤيدها طالما لا تتعارض مع الإنجيل، وكان النساء الشريفات يغطين رؤوسهن في ذلك الوقت.
نيجي لحجاب المرأة في الإسلام. إن كان غطاء الرأس والبرقع ما يستر الرأس وما يستر الوجه، اتذكروا في التوراة والإنجيل، وإن الأمر مش ببدعة ابتدعها الإسلام، ولكنه من وسائل صيانة المرأة اللي شرعها الله على مر زمان. فلما تدور الدوائر ولا ننظر إلا ما ذكره الإسلام عن حجاب المرأة صيانة لعفتها وحفظا لها من شر الأشرار وسترا لجمالها من أن تكون سلعة رخيصة ببصلها القاصي والداني. المرأة في الإسلام هي جوهرة غالية

المرأة في الإسلام أحبت في الله هي جوهرة غالية ثمينة، ربنا أراد حمايتها وصيانتها من عبث العابثين وكيد الكائدين. عشان كده أمر ربنا المرأة في القرآن بإن تحتجب عن أعين الرجال ولا تظهر زينتها إلا لمحارمها الممنوع ليهم الزواج منها عن التأبيد من أب وأخ وعم وخال وجد وابن وزوج، لأن نظرتهم ليها مش زي نظرة الغريب عنها اللي يمكن يشتهيها أو يتفتن بيها. فجاء قول الله تعالى في هذا الشأن على النحو التالي: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وجاء قوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سورة النور. وجاء في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وجاء قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم ولقلوبهن. صدق الله العظيم. دي هي شريعة الإسلام اللي منعت الزنا ومنعت كل ما يفضي إليه من تبرج وسفور وكشف للعورات والزينات. وبكده عرضنا إزاي كانت معاملة الإسلام للمرأة وإزاي حافظ عليها وعلى ماليها من حقوق، وإزاي كانت المعاملة ليها معاملة سمحة ما فيهاش أي لون من ألوان الإساءة، بل كانت رفع من شأنها ووضعها في مكانة لم تحظى بيها قبل مجيئه ولا في الشرق ولا في الغرب، وإزاي إن رفع من شأنها ووضعها في مكانة لم تحظى بيها من قبل، وإزاي إن المرأة في الغرب لم تحظى بما للمرأة المسلمة إلا في زمن قريب، ولو كانت لم تحظى حتى الآن بكل ما للمرأة المسلمة من حقوق وواجبات.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، اليوم سنتكلم عن صهيب الرومي. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. صهيب الرومي، ومن منا معشر المسلمين لا يعرف صهيبا الرومي ولا يلم بطرف من أخباره ونتف من سيرته، ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم، أي والده من بني نمير والأم من بني تميم. ولانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ وترويها أسفاره. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة. الأبلة هي مدينة قديمة في البصرة وأصبحت جزءا منها. كان يتولى الأبلة سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس، وكان أحب أولاده إليه طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره ودعاه صهيبا. كان صهيب أزهر الوجه، أحمر الشعر، متدفق النشاط، ذات عينين تتقدان فطنة ونجابة، وكان إلى ذلك ممراحا عذب الروح، يدخل السرور على قلب أبيه وينتزع منه هموم الملك انتزاعاً.

مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثني من أرض العراق طلبا للراحة والاستجمام، فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريرها فكان في جملة من أسرتهم صهيب. بيع صهيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم، وجعلت تتداوله الأيدي فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر، شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم. وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله، فرأى بعينيه ما يعشش في قصوره من الرذائل والموبقات، موبقات أي الفواحش، وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم والمآثم، فكره ذلك المجتمع وازدراه، احتقره، وكان يقول في نفسه: إن مجتمعا كهذا لا يطهره إلا الطوفان. وعلى الرغم من أن صهيبا قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهليها وعلى الرغم من أنه نسي العربية أو كاد ينساها، فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء، ولم تفتر أشواقه لحظة إلى اليوم الذي يتحرر فيه من عبوديته ويلحق ببني قومه. وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا، طبعا الكاهن هو رجل دين عند النصارى، أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده ويمم وجهه شطر مكة أم القرى وموئل العرب ومبعث النبي المرتقب، ولما ألقى عصاه فيها أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه، كان لسانه طويل لثقل لسانه وحمرة شعره. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير والوفير والمال الكثير. غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني، فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة: متى يكون ذلك؟ وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب.

ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته، فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده ويحضهم على العدل والإحسان وينهاهم عن الفحشاء والمنكر. فقال: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ فقيل له: بلى. فقال: وأين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا. ولكن حذار من أن يراك أحد من قريش، فإن رأوك فعلوا بك وفعلوا، وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك ولا عشيرة عندك تنصرك. مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر، وكان يعرفه من قبل، فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال صهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد ذلك أيضا. فقال صهيب: إذن ندخل معا على بركة الله. دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعا إلى ما يقول، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه، وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأمضيا سحابة يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته. ولما أقبل الليل وهدأت الحركة خرجا من عنده تحت جنح الظلام، وقد حمل كل منهما من النور في صدره ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها. تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين، وقاس من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده، فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة، لأنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. ولما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن قريشا شعرت بعزمه على الهجرة فصدته عن غايته، وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما ضرته عليه التجارة من فضة وذهب. ظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، إذ كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة.

ففي ذات ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضي الحاجة، فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها. فقال بعض رقبائه لبعض: طيب نفسا، فإن اللات والعزى شغلاه ببطنه. ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى الكرى، أي إلى النوم. فتسلل صهيب من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة واتجه إلى المدينة. لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقباؤه، فهبوا من نومهم مذعورين وامتطوا خيولهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته ووتر قوسه وقال: يا معشر قريش، لقد علمتم والله أني من أرمى الناس وأحكمهم إصابة، ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي شيء منه. فقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك، لقد أتيت مكة صعلوكا فقيرا فاغتنيت وبلغت ما بلغت. فقال صهيب: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه، ثم أطلقوا سراحه. أخذ صهيب يغض السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله، غير آسف على المال الذي أنفق في جنية زهرة العمر. وكان كلما أدركه الونا التعب يعني وأصابه التعب استفزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود إليه نشاطه ويواصل سيره. فلما بلغ قباء، وهي قباء قرية بعيدة ميلين من المدينة المنورة، رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، وكررها ثلاثا. فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل، حقا ربح البيع وصدق ذلك وحي السماء. وشهد عليه جبريل حيث نزل في صهيب قول الله جل وعز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فطوبى لصهيب بن سنان الرومي وحسن مآب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم
مع صور من حياة الصحابة. وإلى اللقاء، ومع قصة صحابي آخر إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، هنا كمان قصة صغيرة بتقول شابة متزوجة وشعرت بأعراض التعب، فقامت وبعتت رسالتين، رسالة لزوجها والتانية لأخوها، والمكتوب في الرسالتين: أنا رايحة، تيجي معايا؟ بعد دقيقتين جت لها رسالة من زوجها ومكتوب فيها: رايحة فين؟ أنا مشغول وما أقدرش أجي معاكي، روحي لوحدك. وابتدى قلبها يوجعها أكتر، وبعد ثانيتين، ثواني اتنين، وصلتها رسالة من أخوها ومكتوب فيها: رايحة لحالك؟ مش معقول، اصبري انتظريني أنا جاي معاكي. ساعتها ابتسمت ابتسامة حب وحنان، وغمضت عينيها باطمئنان. مهما كان حب الزوج مش رح يبقى زي حب الأخ. الأخوة حب فطري بعيد عن كل المصالح. تحية لكل أخ وأخت بالعالم، إنه أجمل وأروع وأنفس وأرق اللي بتملكوه هو شقيقتكم، هم أشقاؤكم، دول ما بيتعوضوش. مهما حبيتوا من الناس، ومهما تشرب الحب ده في تربة النفوس، يبقى الأخ والأخت هما الأهم والأقرب.

0: للخلق خوفا فما لي لا أخاف ولا أنوح.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء طهرة الجمعة. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة والأمان بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
2: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
3: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
2: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
4: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
5: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعل فيها تفريج للكرب والغموم والهموم، سميناها حلقة تفريج الكروبات. وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يفرج كرب المكروبين؟ تفريج الكروبات أيها الإخوة والأخوات، التفريج هو كشف الهم وإذهاب الغم ودفع الضرر. والكروبات هي جمع كرب، وهو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه أو يحزنه. إذن من خلال هذا التقسيم، تفريج الكروبات هو رفع الضرر وإذهاب ما يدهم الإنسان من هم وغم وحزن، إلى أن العمل في حالة الكرب هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا لا يجيبني إلا الله سبحانه وتعالى إذا وقعت في حال كرب. وهذا الأمر هو الذي علمنا إياه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. فعن السيدة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولنهن عند الكرب أو في الكرب؟ فقالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. الآية نصت على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا آلية كيفية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فليقل صاحب الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا جزء مما قاله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم سماه بنفسه دعاء المكروب، وهو حديث رواه الإمام البخاري ورواه مسلم أيضا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال لما سئل عن ذلك قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. كل يوم هو في شأن، شأن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أنه يغفر الذنوب، وأنه يفرج الكروب، وأنه يرفع أقوام ويخفض آخرين سبحانه وتعالى. وتعلمون بلا شك الحديث الطويل الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي في أوله: ألا أعلمك كلمات، في آخر النص قال له صلى الله عليه وسلم قاعدة مهمة جدا في هذه المسألة، قال: وأن الفرج مع الكرب. ومعنى ذلك أن الأمور كلما تضيق يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرجي، كما قال الإمام الشافعي. وحديث الغار وغير ذلك، كلها أمور تنص على أن الفرج قادم من الله سبحانه وتعالى بلا شك ولا ريب، إلا أن الناس قد يستعجلون ذلك من الله سبحانه وتعالى. وحديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم كيفية الحصول على تفريج الكربات، فقال في حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. إذن هذا طريق من طريق تفريج الكربات، أن الإنسان يضع في رصيد حسناته ما يلقاه في يوم يكون فيه في كرب أو في هم أو في غم. هناك جوانب تطبيقية أخرى عملها صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، في مسألة تفريج الكربات. أذكر لكم حديثا عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال، لأنه وقع في كرب، قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا. أب سيدنا جابر توفي وعليه دين، فعرض على الغرماء أصحاب الديون أنهم يأخذوا التمر الموجود في خريفه أو في بستانه، فقالوا حسب كلام سيدنا جابر في الرواية قال: ولم يروا أن فيه وفاء، أي أن التمر ليس هو بالموازي للديون التي على والده. يقول سيدنا جابر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله. يعني إذا قطعته ووضعته في المحل الذي توضع فيه التمور آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أي أخبرني يا جابر إذا جددت النخل ووضعت التمر في محله. بعد ما فعل ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمعوا واستمعن إلى ما حصل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا جابر ادع غرماءك، الغرماء الذين لهم حق عند والدك ادعهم. يقول سيدنا جابر: فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيت ذلك الدين. بعد ذلك يقول: وفضل 13 وسقا، 7 عجوة، 6 لون، أو إلى آخره. يقول: فوافيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا دعا الغرماء والتمر موجود في المرابط وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود. قال: فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب فذكرت ذلك له. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك، ضحك لما جاء سيدنا جابر وقال له: يا رسول الله أنا جميع من له دين قد قضيت الدين. فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما بهذا الأمر. الحديث فيه إعجاز، الحديث مسائل

من أخبرك بقطع النخل وقطع التمر ووضعه في المرابد وقال لك أخبرني وآذني؟ معناه أن الأمر لا شك أن سيكون فيه قضاء دين بالنسبة لأبيك. ما هو المعنى الغامض بالنسبة للناس جميعا في هذا النص؟ المعنى الغامض وهو واضح في نفس الوقت: بركته صلى الله عليه وآله وسلم، بركته في تفريج الكربات، آذنه وأخبره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك ذلك القليل. ولذلك كانت من أبرك بركاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه دائما يكثر القليل صلى الله عليه وآله وسلم، ويوجد المعدوم بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن هناك شيء معدوم أوجده صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله، وإذا كان ذلك الموجود قليل كثره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببركة من الله سبحانه وتعالى، إلى آخر النص الذي فيه بيان لتفريج. حديث آخر مهم جدا يقول: عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلب. لقاه بعد رحلة سيدنا بلال من المدينة إلى حلب، في ذلك المكان الذي انتقل فيه للرفيق الأعلى، فلقاه هذا الراوي الجليل وقال له: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا بلال أراد أن يبين له لأنه القيم على نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما كان له شيء أبدا، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، هو المسؤول عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق. سيدنا بلال مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم للانطلاق، ماذا يفعل؟ أنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، فسيدنا بلال يذهب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستلف من أي إنسان ليكسو ذلك العاري وليطعم ذلك الجائع. يقول: فلما كان ذات يوم، وهي قصة مهمة ونذكرها لكم بالنص لما فيها من فوائد، يقول: وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا إلى آخره، يقول: حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد أبدا. هذا الرجل من المشركين قال له: يا بلال ما يحتاج أن تطلب من أي أحد قرضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أعطيك. يقول: فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت ليؤذن بالصلاة. طبعا أصبح سيدنا بلال يأخذ من ذلك الإنسان الذي قال له: أنا أتبرع بأن أقرضك. قال: ثم قمت ليؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة، يعني في مجموعة من التجار، فلما رآني قال لي: يا حبشي، قال لي: يا حبشي. قلت: يا لباه، يعني لبيك. فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، لأن المدة التي أخذها سيدنا بلال من ذلك الرجل كانت مدة شهر حتى يقضيه الدين. قال له: الذي بقي الآن أربع أيام فقط. فقال: فأأخذك بالذي عليك وأبيعك، يعني أنا الآن إذا لم تسددني خلال أربعة أيام أأخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. يقول سيدنا بلال: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، يعني إلى بيته، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني، أنا أعلم بأن النفقة ما فيها شيء، ولا عندي وهو فاضحني يا رسول الله، فآذن لي أن آبق. ما معنى أن آبق؟ يعني أن أهرب، أن أخرج من المدينة حتى أختفي إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني. مسألة الآن فيها إحراج، إحراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في وسط هذه المسألة، وسيدنا بلال هو المتصدر، والرجل يريد الدين، فأراد الخروج من ذلك المأزق ومن تلك الأزمة. يقول: فخرجت حتى أتيت منزلي، وانظروا إلى تفريج الكربات، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، يعني سيدنا بلال وضع كل الأمور عند رأسه لأجل أن لا يأتيه إنسان. ثم

0: بعد ذلك يعني نوى بالخروج أو الهروب. قال: وضعت فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني، أي الترس عند رأسي. قال: حتى إذا انشق عمود الصباح، يعني برز الفجر وبرز عمود الصباح، أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى ويدعو: يا بلال يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق سيدنا بلال مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أربع ركائب مناخات، يعني أربع من الإبل عليها من الأطعمة وعليها من كل ما يلذ وكل ما يطاب، قال: عليهن أحمالهن. فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: يا بلال أبشر، فقد جاء الله بقضائك. يا بلال أبشر، فقد جاء الله بقضائك. الأمور عندما تتأزم الفرج هو من عند الله سبحانه وتعالى قادم، ليس في نفقة رسول الله شيء ولا عند سيدنا بلال شيء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده المولى عز وجل. قال له: أبشر، فإن الله قد جاء بقضائك. ألم تر إلى تلك الركائب الأربع المناخات؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك. من هو عظيم فدك؟ هو حاكم خيبر أو ملك خيبر. فاقبضهن يا بلال واقض الدين الذي عليك. سيدنا بلال طبعا أخذ الأربع الإبل وما عليها وقضى ذلك الدين ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في بعض الروايات أنه خرجت إلى البقيع فجعلت أصبعي في أذني وناديت وقلت: من كان يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليحضر. يقول سيدنا بلال: فما زلت أبيع وما زلت أقضي وما زلت أعرض حتى لم يبقى من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الأرض. بعد ذلك انطلق إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد. يقول: فسلمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل من قبلك؟ يعني الرجل. قال: قلت: يا رسول الله قد قضى الله كل شيء. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى هذا الورع من سيد أهل الورع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل شيء؟ يعني هل هناك زيادة بعد ما سددت؟ قال: نعم يا رسول الله، أوقية أو أوقيتان، يعني حاجات بسيطة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنظر. وقال صلى الله عليه وسلم: أنظر أن تريحني من هذه، ولست بداخل على أهلي حتى تريحني من هذا. يعني لن أدخل البيت وأنا سأجلس في ذلك المحل، يعني في المسجد، حتى تريحني من هذه الوقيتين التي تركتهما يا بلال. قال صلى الله عليه وآله وسلم في بقية النص أن سيدنا بلال فرق تلك الوقيتين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أذكره لكم بالمعنى. قال له: أفضل شيء؟ قال له: نعم، دينارين. قال له: لن أدخل بيتي حتى تنتهي منهما. فأنهاهما، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، بعدما قضى سيدنا بلال الدين، جاء النبي نساءه، يقول الراوي: فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته. مسألة مهمة، ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استراح ولا أراد أن يدخل إلى بيته وإلى منزله وفي صندوقه كما يقولون مال أو شيء، مخافة أن يدركه الموت كما هو في بعض الروايات. ونحن الذين نشاهد هذا الأمر والذين نستمع إلى هذه الأمثلة المباركة، كم في أرصدتنا من أموال حتى أن البعض لا يكاد يحسب تلك الأموال. طبعا نص آخر مهم جدا في هذا الأمر وأختم به من نصوص السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، عندما أرادت أن تمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسليه، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ثم قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات إذا توفرت في إنسان الله سبحانه وتعالى لن يخزيه أبدا: تصل الرحم، تحمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. الفرج الأعظم لا يأتي إلا من عند الله عز وجل، فهو الذي ينجي كل مكروب، وهو الذي يفزع إليه كل إنسان كل إنسان مغموم في هذه الدنيا. من أعظم أسباب تفريج الكربات كما ذكرنا الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الغزالي: الشدة أودت بالمهج، يا ربي فعجل بالفرج. وعرضه غيره أيضا وقال: الشدة أودت بالمهج، قد آذن ليلك بالبلج. هذا الذي عرضه هو الإمام النحوي. وعرضه أيضا آخر واسمه الإمام الخزرجي وقال: اشتدي أزمة تنفرجي، ما بعد العسر إلا الفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا وعليكم، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يجمعنا وإياكم في حلقات قادمة ونحن وأنتم في حال أحسن وفي حال أسعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ذات يوم كنت نائما في حجرتي ما بين الحلم واليقظة، فتحت عيني فوجدت نفسي في حجرة غريبة جدا، حجرة امتلأت بالملفات الضخمة على كل حوائطها من الأرض إلى السقف، وكانت الملفات كبيرة وقديمة مثل التي تستخدم في الشركات والمكتبات. اقتربت من الحائط لأدقق النظر، وكان أول ملف لفت نظري كان بعنوان أعز أصدقائي. فتحته لأتفحصه، ولكني أغلقته بسرعة إذ صدمت عندما تعرفت على الأسماء المكتوبة فيه، وعندئذ عرفت أين أنا، في حجرة ملفات حياتي. هنا كتبت كل أفعالي كبيرة وصغيرة، كل ثانية في حياتي مسجلة. هنا انتابني شعور برعب شديد ممزوج بحب الاستطلاع، وبدأت أستكشف باقي الملفات. بعضها أعاد لي الذكريات، وبعضها ملأني بالندم الشديد، حتى أنني كنت أنظر حولي لأتأكد من عدم وجود أحد معي في الحجرة. كانت المواضيع كثيرة ومتنوعة، منها كتب قرأتها، أصدقاء خنتهم، أكاذيب قلتها، كلمات تعزية قلتها، نكت ضحكت عليها، والبعض كان شديد الدقة في التبويب، مثل المرات التي صحت فيها في وجه أخي، أشياء فعلتها وأنا غضبان، شتائم قلتها في سري. كانت المحتويات عجيبة، بعضها أكثر مما أتوقع والبعض الآخر أقل مما كنت أتمنى. كنت أتعجب من كم الملفات التي كتبتها في سنوات الماضية. هل كان عندي وقت لأكتب ما يقرب من 1,000,000 ورقة؟ ولكنها الحقيقة، نعم الحقيقة، كانت الأوراق مكتوبة بخط يدي وتحمل إمضائي. فتحت ملفا اسمه أغاني استمعت إليها، كان ممتلئا عن آخره لدرجة أني لم أصل حتى نهايته، فأغلقته بسرعة. ليس فقط خجلا من نوعية الأغاني، بل خجلا أيضا من الوقت الذي أضعته وأنا أستمع إليها. عندئذ رأيت ملفا آخر يحمل عنوان أفكار شريرة. سرت في جسدي برودة، لم أرد أن أعرف حجم الملف، فأخرجت ورقة واحدة فقط، ولم أطق أن أتصور أن حتى هذه اللحظات سجلت. فقررت عندئذ أن أدمر هذه الحجرة بما فيها. لا ينبغي أن يرى أحد هذه الحجرة، ولا حتى أن يعلم بوجودها. أخرجت الملف الأخير وحاولت تقطيعه، ولكني فزعت عندما لم يتقطع الورق، وكأنه مصنوع من حديد. أعدته إلى مكانه وأسندت رأسي على الحائط. بدأت أتنهد وأبكي أبكي أبكي. ثم لاحظت ملفا آخر بعنوان الأشخاص الذين قدمت لهم وشهدت بالحق أمامهم. كان الملف جديدا وكأنه غير مستعمل. فتحته فوجدت أعداد الأشخاص يعد على أصابع اليد الواحدة. بدأت دموعي تنساب، ثم تحولت إلى بكاء مر. ركعت على ركبتي وأخذت أبكي من الخجل والندم، ونظرت إلى الحجرة بعيون مملوءة دموع. لا بد أن أغلقها بسرعة ثم أخفي المفتاح. عندها تخيلت كيف سيكون حالي حين يتطلع الله تعالى على الملفات ملفا ملفا وصفحة بعد صفحة. لا، لا أريده أن يرى هذا. كأني به الآن يفتح الملفات ويقرأ ويتطلع على أسوأ الملفات. إلهي، لماذا يقرأ كل ورقة؟ بدأت دموعي تنساب. فهذه أعمالي السيئة، أكره أن يراها الله تعالى. نعم، أكره أن يراها الله تعالى. عندئذ سجدت لله وأنا أقول
الآن يا إلهي أكتب أعمالي تبعا لأقوالك.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعوذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حججي، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حياة شيخ الإسلام وارث علم النبوة أحمد ابن تيمية. ألقى ابن تيمية دروسه في الجامع الكبير، فسارت الركبان بحديثه في المجتمعات، وتناقل الناس الأحاديث عنه في كل مكان، واجتمع الجميع عليه وعلى دروسه، الكل تبع لهواه، فمنهم الموافق والمخالف والسني والمبتدع، ومنهم من هو على مذهب الجماعة والمذهب الشيعي، فكثر تلاميذه ومستمعوه، وكثر الحديث عنه في المجالس العلمية.
1: كانت دروسه كلها تجمعها جامعة واحدة واتجاه واحد، وهو إحياء ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الذين تلقوا الإسلام صافيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة. لم يعلق به أفكار غريبة، ولم تختلط به نحل بائدة، أراد أصحابها بعقولهم القاصرة أن يجعلوا لها مكانا في عقيدتهم وفي أعمالهم.
0: كان ابن تيمية ينهج النهج الذي يعود بالإسلام إلى عهد الصحابة في عقائده وأصوله وفروعه، فإذا استيقن أن ما يقوله هو ما كان عليه الصحابة دافع عنه بالحجة والبرهان، وكل ما يواتيه عقله ودراسته من أدلة عقلية ونقلية.
1: كان يقرب ما يقول بعبارات مستقيمة وتعليلات سليمة ليصل إلى أفكار وعقول مخالفيه.
0: كان ما يتبعه من حجج وأدلة مسار إعجاب كل من سمع، وهذا هو المحدث الكبير ابن دقيق العيد، وقد كان حجة في عصره. يقول: رأيت رجلا جمع العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما لا يريد، وقال له أول مرة رآه وسمع كلامه: كنت أظن أن الله تعالى ما بقي يخلق مثلك.
1: كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يحاول إعادة مبادئ الإسلام الموروثة عن السلف إلى عهدها الأول، وإزالة ما علق بها من غبار وقد استهوى بالإعجاب كثيرين، فكان له موافقون، وأكثرهم من تلاميذه ومريديه من جيله ومن الجيل الذي يليه، وكذلك من كل مصلح يريد بعث الأفكار القومية من مرقدها. وكان الأولون فيه وقال الأولون فيه مقالة الخير ورفعوه إلى مراتب الاجتهاد.
0: وقال الحافظ الذهبي أيضا، وهو المتوفى سنة 748 هجرية: كان شيخ الإسلام آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات.
1: وعن صفات ابن تيمية، خص المولى سبحانه وتعالى الشيخ ابن تيمية بصفات عظيمة، هذه الصفات كونت شخصيته، وكانت منحة من الله تعالى، قد وهبه الله سبحانه مزايا من شأنها أن تجعل منه ذلك العالم الذي جدد الإسلام فأعاد إليه شبابه كما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
0: كان رحمه الله صاحب حافظة قوية واعية، والحافظة الواعية هي أساس العلم، فكانت تسعفه بما يريد أن يرد به في الجدل والمناظرة، فيبرز علمه وتثير إعجاب الجميع به.
1: كان يتميز في علمه بالعمق والتأمل، فكان يدرس مسائله متعمقا فيها، وربما قضى الليالي يفكر في حل ما يصادفه من آراء.
0: وكان يتأمل الآيات والأحاديث ويوازن ويقيس بفكر مستقيم حتى يظهر له الحق واضحا جليا.
1: لذلك كان من أدق العلماء وأقدرهم على استنباط المعاني من الأحاديث وآيات القرآن الكريم.
0: كان إذا ذكر آية أو حديثا وبين معانيه وما أريد به، يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه، ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه.
1: كان حاضر البديهة مع قوة حافظته وتعمقه في الدراسة، وحضور البديهة تخرج المعاني من مكانها سريعة من غير إجهاد.
0: وصفه أحد تلاميذه فقال: كان ابن تيمية إذا شرع في الدرس يفتح الله عليه أسرار العلوم من غوامض ولطائف ودقائق وفنون.
1: ووصفه تلميذ آخر فقال: عندما يسأل أو يناقش قل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمان طويل ومطالعة كتب.
0: ومن الصفات التي يتميز بها شيخنا الجليل الاستقلال الفكري، فكانت هذه الصفة من أبرز الصفات في تكوين علمه وشخصيته العلمية.
1: كان يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح في كل أمر يعرض له أو يسأل عنه، فما يصل إليه يعتنقه ويدعو إليه، ولا يهمه أن وافقه الناس أم خالفوه، فهو ليس تابعا ما يجري على ألسنة علماء العصر، بل يجري وراء الدليل والحجة، فهو ينظر إلى الدين غير متأثر بتفكير أحد إلا بكتاب الله والسنة وآثار الصحابة وبعض التابعين.
0: كان رحمه الله مخلصا لله في طلب الحقيقة، وبالحقيقة يدرك الأمور إدراكا مستقيما، ويتجلى ذلك عنده في أمور أربعة.
1: أولا، أنه يجابه من أمامه من العلماء بما يوحيه فكره، يعلنه بين الناس بعد طول الفحص والدراسة.
0: وثانيا، أنه كان يجاهد في سبيل الحقيقة بالقلم واللسان وبالسيف إن اضطر إلى ذلك، ولا ننسى مواقفه من التتار وعدوانهم.
1: ثالثا، كان إخلاصه بعيدا عن الغرض والهوى والمحاسدة والمباغضة.
0: ورابعا، بعده بالإخلاص عن متاع الدنيا، فكان زاهدا في المناصب، لم يتولى منصبا ولم يطلب منصبا ولم ينازع أحدا في رياسة، وقد نجاه إخلاصه من متاعب كثيرة.
1: لقد كان إخلاصه واتصاله بالله واعتماده عليه هو السبب في نجاته من كثير مما كان يدبر له.
0: قال الإمام الذهبي في ذلك: وكم من نوبة قد رموه فيها عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى، فإنه دائم الابتهال، كثير الاستعانة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يديمها.
1: لقد أعطاه الله فصاحة فريدة، وكان له قدرة بيانية، فهو فصيح اللسان جريء القلم، فهو الخطيب والكاتب الذي تجري الحقائق بين أصابعه كما تجري الألفاظ على لسانه، وهذا كله فضل الله سبحانه وكرمه يعطيه من يشاء من عباده.
0: ولعل مما كان من أظهر ما يتصف به تلك الشجاعة العجيبة ومعها الصبر وقوة الاحتمال، وكان يقتدي بالشجعان من الصحابة رضي الله عنهم من أمثال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، العالم الفارس الشجاع الذي ما بارز أحدا إلا غلبه بشجاعته، وهو العالم العابد الزاهد الناسك.
1: وعندما أغار التتار على دمشق لم يفر، بل ذهب إلى قائد التتار بنفسه يناقشه ويجادله، ثم راح يدعو الناس إلى القتال حتى فر التتار من المدينة، وظل يجاهدهم في كل مكان حتى أجلاهم المولى سبحانه وتعالى عن بلاد المسلمين وهزمهم شر هزيمة.
0: كان رحمه الله صبورا، قوي الاحتمال، جلدا في جسمه وقلبه وعقله، كثير التلاوة للقرآن، متفهما خاشعا لمولاه متقربا إليه.
1: كان رحمه الله قوي الفراسة، فقد رأى رجلا في زي طلاب العلم يسير في طرقات دمشق كالحائر، لأنه لم يكن معه ما ينفقه، فناداه ووضع في يده دراهم وقال: أنفق منها وتوكل على الله، فهو نعم المولى ونعم النصير. وله في ذلك حوادث وقصص كثير.
0: ولا ننسى ما وهبه الله من هيبة الشخصية التي تروع من يلقاه وتجعله يحس بأنه في حضرة رجل عظيم، ولعل هذه الهيبة هي التي جنبته أذى كثيرا من الذين أرادوا به شرا، فقد جرت عليه جرأته كثيرا من المتاعب. وفي مرة أراد محبوه وأنصاره أن يحيطوا به ويدفعوا عنه أذى كاد يلحق به، ولكنه تركهم وذهب وحده ليلتقي مع مخالفيه من العلماء، فلا يلبسون إلا أن تذهب دواعيهم من الشر ويخضعوا لمقولته.
1: ولا ننسى أن ابن تيمية حينما التقى بقازان ملك التتار وقائدها، فقد قال له كل ما يريد، وكانت اللغة عسيرة بينهما لاختلاف النطق، فلغة ابن تيمية هي العربية ولغة قازان غير العربية، فكان لابد من مترجمين يتوسطون بينهما.
0: أحس قازان بهيبته وقوة شخصيته ونفسه، فقال لحاشيته: إني لم أرى مثله، ولا أثبت قلبا منه، ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه.
1: وأما عن شيوخ ابن تيمية، شيوخ ابن تيمية الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، نذكر منهم الأسماء الآتية: سمع الحديث من ابن عبد الدايم، وابن أبي اليسر، وابن عبدان، والشيخ شمس الدين الحنبلي، والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي، والشيخ جمال الدين بن الصرفي، ومجد الدين بن عساكر، والشيخ جمال الدين البغدادي، والنجيب المقداد، وابن أبي الخير، وابن علان، وأبي بكر الهراوي، والكمال عبد الرحيم، والفخر علي، وابن شيبان، والشرف بن القوس. ولقد تهيأ لعالمنا الجليل مدرسة علمية في صدر حياته، فكان أول موجه له أبوه رحمه الله.
0: وأما عن تلاميذ شيخ الإسلام، لم يعرف شيخ كثر تلاميذه ومريدوه كما كثر تلاميذ ابن تيمية، ولعل من أسباب هذه الكثرة تنقله بين مصر والشام، ففي مصر تنقل بين الإسكندرية والقاهرة مع عكوفه الدائم على الدرس والجدل والخطابة، والتقائه بكثير من العلماء المشهورين المشهود لهم بالفضل، منهم من هو أكبر منه سنة، ومنهم من هو من أقرانه، ومنهم من هو أصغر منه سنة.
1: وممن تتلمذ على ابن تيمية ولازمه ملازمة تامة الإمام ابن قيم الجوزية، أشهر تلاميذه وصاحب المؤلفات المشهورة، وأخذ عنه العلوم الكثيرة، وتتلمذ عليه الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي الصالحي، وقد لازمه مدة طويلة، وله مؤلفات نافعة، وهو صاحب العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. وتتلمذ عليه الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأزجي البغدادي، صاحب كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية.
0: وتتلمذ عليه وأجازه الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي الدمشقي، وله المؤلفات المفيدة والمصنفات والعديدة، من أشهرها تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، وغيرها من الكتب، وهي كثيرة.
1: وتتلمذ عليه الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري المصري، قرأ على الشيخ الإمام عندما قدم إلى مصر، ثم توفي بالقاهرة سنة 734 هجري.
0: وتتلمذ عليه الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزاني، أحد محدثي الشام الكبار.
1: وتتلمذ عليه أبو الحجاج يوسف بن الزكي، أستاذ أئمة الجرح والتعديل شيخ المحدثين، صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال.
0: كثر تلاميذه في عصره، ونقلوا علمه وآراءه بعد وفاته، وتوارث الناس جميعا علومه، وتفهموه فقيها مستقل المدارك، وباحثا منقبا محييا للسنة، وعاملا على نصرة الدين، وأجمع الكل على أنه جدير بالتقدير، وأنه إن أصاب ففيما يراه خير كثير، وإن ظن أنه أخطأ فيمكن الرد عن رأيه وقوله.
1: وظل محبوه والمعجبون بعلمه ورأيه حتى ظهر في القرن الثاني عشر الهجري أو القرن الثامن عشر الميلادي في بلاد نجد في الجزيرة العربية من قرأ علمه ورأيه، وفهم ما وصل إليه من معرفة وما جادت به قريحته، فتحمس له تحمسا شديدا، ودعا من حوله إلى اعتناق كل ما جاء ابن تيمية وردده في كتبه، ذلك هو الإمام ابن عبد الوهاب، فكان من المخلصين له، والتف حوله جماعة من العلماء المخلصين، وكان من أشدهم إخلاصا محمد بن سعود جد الأسرة الملكية السعودية.
0: عمل محمد بن سعود بكل ما استطاع من قوة على نشر مذهب ابن تيمية، وعاونه آخرون، وحاولوا أن يرجعوا بالإسلام إلى ما كان عليه السلف في عهده الأولى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، من غير تأويل أو توسع. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين، يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين، لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 80 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 38 بعد 200، وهي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. العجيب أيها الإخوة أن هذه الآية جاءت يتيمة بين آيات الطلاق وآيات القتال. وقد يسأل السائل: ما العلاقة بين أمر تكليفي تعبدي شعائري وبين شأن تكليفي تشريعي كقضية الطلاق، وبين أمر جهادي كالقتال؟ جاءت آية الصلاة مقحمة بين سلسلة آيات تتحدث عن أحكام الصلاة، وبين سلسلة آيات تتحدث عن أحكام الصلاة. لعل الحكمة من أن تكون هذه الآية بين آيات الصلاة وآيات الجهاد أن الإنسان لا يستطيع أن يقيم أمر الله وينفذ أمر الله ولا يضحي بنفسه في سبيل الله إلا أن يكون متصلا. تطبيق آيات الله، الالتزام بالأمر والنهي، وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس يحتاج إلى طاقة عالية. هذه الطاقة تأتينا من دون اتصال بالله ليس هناك طاقة، وليس هناك إمكان أن تلتزم بما أمرك وأن تنتهي عما نهى. المنافق تضعف همته عن أن ينفذ أمره، تضعف همته عن أن ينتهي عما نهى، تضعف همته عن أن يفعل شيئا حرام. ضعيف إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان المنافق تضعف همته عن أن ينفذ أمر الله التشريعي وأن ينتهي عما نهى أيضا، فلأن يعجز عن أن يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله لا يستطيع. فكأن الله عز وجل يرشدنا إلى أنكم يا عبادي إن لم تتصلوا بي، إن لم تقتبسوا هذه الطاقة من خلال إقبالكم علي، لن تستطيعوا لا أن تنفذوا أمرا ولا أن تبذلوا نفسا. تنفيذ الأمر غير بذل النفس. الواحد ضبط لسانه نفذ الأمر، ضبط عينه غضبه، ضبط سمعه ما استمع إلى الغناء، ضبط يده ما بطش، ضبط رجله ما سار بها إلى معصية. الضبط يحتاج إلى اتصال بالله. الآن البذل، أن تبذل المال، أن تبذل الوقت، الجهد، الصحة، النفس، يحتاج إلى طاقة كبيرة جدا. هذه الطاقة تأتيك من الاتصال بالله. الإنسان المتصل بالله يفعل المعجزات، والإنسان المقطوع عن الله لا يستطيع أن يفعل شيء، همته ضعيفة، يميل إلى الراحة، يميل إلى الاسترخاء، يميل إلى اختصار الأمور. فبين أن تملك هذه الطاقة العالية كي تقيم أمر الله، وبين أن تكون مقطوعا عن الله عز وجل، فالمقطوع عن الله لا يستطيع لا أن يقيم أمر الله ولا أن يبذل في سبيل الله شيئا. لذلك جاءت آيات الصلاة مقحمة بين آيات الصلاة وآيات الجهاد. يعني في الصلاة التزام، امتناع، انضباط، سيطرة على الذات. الجهاد بذل. بذل ماذا؟ بذل أثمن شيء يملكه الإنسان، حياته. فلا تستطيع لا أن تلتزم ولا أن تضحي إن لم تكن موصولا بالله. هذا معنى إقحام آية الصلاة بين آيات الصلاة وآيات الجهاد. أيها الإخوة، كما تعلمون الدين له أركان كثيرة. أركانه خمس، أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة الرسالة. هذه تلفظ مرة واحدة وانتهى، إلا إذا الإنسان ارتد أو حلف يمين غموس. هذا اليمين الغموس الذي يقتطع به حق امرئ مسلم يخرجه من الدين، لا بد من أن يدخل في الدين فيعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إيتاء الزكاة تسقط عن الفقر، الزكاة تسقط عن الفقر، والصوم يسقط عن المريض والمسلم، طبعا يؤدى بعد ذلك أداء، والحج يسقط كلية عن الفقير، ويسقط أداؤه البدني عن الغني المريض. لا بد من أن يوصي بحجة. إذن الشهادة مرة واحدة، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، والزكاة قد تسقط عن الفقير، والصوم يسقط عن المريض المسافر، والحج يسقط عن الفقير والضعيف. ما هو الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال؟ إنه الصوم. لذلك ورد أنه لا خير في دين لا صلاة. الاتصال بالله. يا أيها الإخوة الكرام، العبادات في الديانات الوضعية الوثنية سقوط لا معنى لها إطلاقا، حركات وإيماءات، تمتمات لا تعني شيئا. ولكن العبادات في الإسلام عبادات معللة بمصالح الخلق، عبادات معللة بمصالح الخلق. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله تنهى، تنهى نهيا ذاتيا. وأروع ما في الدين هذا النهي الذاتي الوازع الذاتي. مثل بسيط: أعرابي راعي غنم أراد ابن عمر كما تروي الروايات أن يمتحنه، قال: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: ليست لي. قال: خذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمني، ولو قلت لصاحبها مات أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين عظمة هذا الدين كله متركزة في الوازع الداخلي. رجل أعطاني ورقة أو وضع على طاولتي ورقة قبل سنوات وأنا محتفظ بها، قال: والله أديت لورثة 20 مليون لا يعلمون عنها، ولست مدانا في الأرض بها ولا محاسبا عليها ولا مطالبا بها. نوازع الذات، هذا أعظم شيء في الدنيا. نوازع الذات، يعني إنسان في رمضان وفي الحمام والماء بارد كالزلال وصائم، هل يستطيع أن يدخل في فمه قطرة واحدة؟ ما يراقبه الله جل وعلا. يعني ما في إنسان يمكن أن ينضبط كالمؤمن، إن الله معه. أما اجعل ضبط ضبط خارجي، مستحيل. لو تخيلنا أنه ليس في الإسلام صلة، وأراد أولو الأمر أن يفرضوا الصيام من أجل صحة الناس ونقاء أجسامهم، طيب هل يستطيع ولي أمر المسلمين في أي زمان أو مكان أن يحقق هذا الأمر؟ طبعا الإنسان لا يشرب أمام الناس، أما إذا دخل بيته ويأكل ويفعل كل شيء. طيب ما هذا الدين الذي يجعل الإنسان مراقبا وهو في فراشه، مراقبا وهو في بيته، مراقبا وهو في أداء حاجاته؟ إلا الدين. الدين مبني على الوازع، أساس هذا الوازع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما في بلاد الغرب، بلاد الرقي، كل هذا الرقي ضبط خارجي، ضبط إلكتروني، سوق في ألوف الملايين من البضائع، خمس موظفين على أبواب هذا السوق. فأية سلعة لم يدفع ثمنها تصدر صوت يلقى القبض على هذا الإنسان المحتاج. فما دام أي سلعة في هذا السوق الكبير إن لم تدفع ثمنها وتلغي تأثير هذه المادة وأنت خارج، يصدر صوت كبير. إذن هذه استقامة الناس هنا أساسها الرابع الخارجي. هنا الفرق الكبير بين المسلم وبين الإنسان المدني المنضبط في القوانين. إنسان ينضبط في القوانين لأن هناك أدوات مراقبة عالية جدا، لكن يوما قطعت الكهرباء في نيويورك تمت 200,000 سرقة بقيمة 2 بليون دولار. انقطعت الكهرباء فانقطع الرادع، فانقطعت المراقبة، انتهى. نظام الإسلام مبني على الوازع، ونظام العلمنة مبني على الرادع، وشتان بين الوازع والرادع. يعني السرعات محددة في أمريكا، ما هو الرادع الذي يكتفها؟ أجهزة رادار موضوعة على أطراف الطرق. طيب الإنسان أذكى من واضع القانون، اخترع جهاز يطلق لمركبته العنان إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة. أما في السيارة في جهاز قبل جهاز الرادار يصدر أصوات يخفف السرعة إلى السرعة المطلوبة. إذن هذا جهاز الضبط الذي صنعه أولو الأمر ألغي بجهاز مقابل، فلا بد لأولي الأمر من أن يصنعوا جهازا يكشف ما في المركبات من أجهزة. وهذه معركة لا تنتهي. واضع القانون ذكي والمواطن أذكى، وهي معركة بين واضع القانون وبين الذي يطبق عليه القانون، والقضية لا تنتهي. أما في الإسلام المشرع هو الله، وهو معكم أينما كنت. يخاف المؤمن، المشرع هو الله وهو معكم أينما كنت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني واحد في غرفته ينظر من النافذة، فإذا بيت الجيران خرجت امرأة إلى الشرق، من يستطيع أن يضبطه أنه ينظر إليه إلا الله؟ امرأة أمام طبيب مسلم، من الذي يكشف انتقال طرفه إلى مكان ينبغي ألا ينظر إليه. الله يعلم خائنة الأعين. فأعظم ما في هذا الدين أن الإنسان مراقب من قبل الله عز وجل، والذي يشعر بهذه المراقبة لا بد من أن يستقيم على أمر الله. الصلاة هي التي تمنح الإنسان هذه المراقبة وهذا الانضباط الذاتي وهذا الفعل الرائع في الوازع الذاتي. فلذلك لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم. أيها الإخوة، طبعا هذا التمهيد لأن الآية دقيقة جدا، حافظوا على الصلاة. أيها الإخوة، الصلاة اتصال بالله. أنت إن اتصلت بالرحيم شفقت منه الرحمة، إن اتصلت بالقوي شفقت منه الشجاعة، إن اتصلت بالحكيم شفقت منه الحكمة. فكل الفضائل الإنسانية أساسها اتصال بالله. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا. كل الفضائل التي يتمتع بها المؤمن إن تأتيه من اتصاله بالله. فالصلاة عمادة. الصلاة أيها الإخوة قرب من الله. قال تعالى واسجد واقترب. قرب من الله عز وجل، واسجد واقترب. الصلاة ذكر لله، أقم الصلاة لذكر. صلاة طهارة من كل دنس كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة طهور. والصلاة نور، معك مصباح وضاء يكشف لك الحق حقا فتتبعه، ويكشف لك الباطل باطلا فتستنيه. ما هذا النور؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من خلال اتصالك بالله يقذف في قلبك النور، ترى به الحق حقا والباطل باطل، الخير خيرا والشر شرا. أيها الإخوة، ومن خلال اتصالك بالله عز وجل تكتسب الحكمة. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هي طهور وهي نور. بالمناسبة، ما من عمل أحمر، ما من عمل مدمر إلا ينطلق من عمل. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي تستطيع. وما من عمل نافع، ما من عمل يرقى بالإنسان إلا ينطلق من رؤية صحيحة. فكل إنسان يتقي الله يجعل له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الصلاة طهور، الصلاة نور، الصلاة حبور. فعادوا أرحنا بها يا بلال. وفرق كبير بين أرحنا بها وبين أرحنا منها. الصلاة يرتاح بها المؤمن وهي عبء على المنافق. فرق بين أن تكون راحة وبين أن تكون عبء. إذن الصلاة طهور، والصلاة نور، والصلاة حبور، والصلاة قرب، واسجد واقترب، والصلاة ذكر، أقم الصلاة لذكر، والصلاة عقل. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. والدليل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي يصلي ولا يعلم ماذا قرأ في الصلاة هذا في حكم السكران. فالصلاة عقل وقرب وذكر وسعادة وطهارة ونور، والصلاة عروج إلى الله. الصلاة معراج المؤمن، والصلاة مناجاة لله. لو يعلم المصلي من يناجي من فكر فلا مناجاة. مناجاة وعروج ونور وحبور وطهور وذكر وعقل وقرب وما إلى ذلك. لذلك يتفاوت المؤمنون فيما بينهم بإحكام اتصالهم بالله. إخواننا الكرام، من البديهيات في الدين التي لا بد من أن تكون واضحة في أذهانكم أن كل ذنب يحدث. إن أردت أن يكون الطريق سالكا، إن أردت أن يكون الباب مفتوحا، إن أردت أن يكون الاتصال محكما، فلا بد من أن تستقيم على أمرين. فالشرط الأساسي للصلاة أن تلتزم منهج الله. في عنا أحكام الفقهاء وهي رائعة جدا، ولكن تتناول شكليات، فلا بد من أن تتوضأ، والوضوء له أحكام وله فرائض وله واجبات وله سنن وله مستحبات، ولا بد من أن تتوجه نحو القبلة، ولا بد من أن يكون المكان طاهرا والثوب طاهرا والبدن طاهرا، ولا بد من أن يدخل وقت الصلاة، ولا بد من أن تقف وأن تقرأ وأن ترفع وأن تسجد وأن تقعد القعود بين الركعات والقعود الأخيرة. هي أحكام، ولكن هذا عند الفقهاء. أما عند علماء القلوب لا بد من أن تستقيم على أمر الله حتى يكون الاتصال ناجحا بينك وبينه. أي ذنب يحجبك عن الله؟ فإذا تكاثرت الذنوب كان الران على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإنسان حينما يستمر في الخطأ وفي المخالفات وفي بعض المعاصي، هذه كلها تجعل قلبه في غلاف، وقالوا قلوبنا غلف مغلفة بالمعاصي، فكل معصية حجاب عن الله. الآن الحجب أنواع، في حجاب رقيق يزال سريع، في حجاب كثيف، أحيانا في ورقة، أحيانا في ورقة ذات سمك أعلى، أحيانا في جدار منسي. فكلما كبرت المعصية ازداد الحجاب، وكل إنسان بيهمل التوبة يكتف الحجاب شيئا فشيئا حتى يألف القطيعة عن الله عز وجل، ويألف الجفوة بينه وبينه، عندئذ لا يعي على شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. ثم يكون الران وتلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الصلاة يعني الفرق الطارئ بين أصحاب رسول الله الذين فدوه بأرواحهم وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفس. مثلا صحابي يقع في الأسر، يقول له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ فانتفض وقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشيء. حتى قال أبو سفيان وكان مشركا: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد. هذا الحب المتأجل من أين يأتي؟ من الاتصال بالله. يعني امرأة، كلكم يعلم من هي المرأة، امرأة ترى زوجها مقتولا في معركة أحد، ثم ترى ابنها مقتولا، ثم ترى أخاها مقتولا، ثم ترى أباها مقتولا. من أندر أبوها وأخوها وزوجها وابنها، هل هناك من رجال أوفق من هؤلاء بالمرأة؟ ما تقول شيء، تقول ما فعل رسول الله؟ فما زالت مضطربة حتى رأته سليما معه. قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك. هذا الحب، هذا الحب من أين جاء؟ من الاتصال بالله. لا، المؤمن يفعل المعجزات، الله عز وجل بمده بقوة. يعني هالمحرك مركبة فخمة جدا، يعني مصنية بطلاء رائع زاهي، مقاعد وثيرة، مرايا نظيفة، أبواب فارهة. ليست مركبة، ليست سيارة، هذه وقافة. الطائرة المطعم عندنا في الشام هل تعد طائرة؟ ما في محرك. فالإنسان من دون صلاة بلا محرك بارد، أما بالصلاة يفعل المعجزات، قد يعمل 20 ساعة دون تعب. ولما بيصلي 4 ساعة بميل للراحة، بميل للاسترخاء، بميل لاستهلاك جهد الآخرين، بميل إلى كل شيء مريح. أما المصلي يفعل كل شيء. يعني بين الصحابة الكرام وبين مسلمي آخر الزمان الصلاة اعتنوا بها عناية، فاتصلوا بالله وكانوا كالمراجم. ولما لم يحافظ المسلمون على الصلاة صلوها ولكن لم يحافظوا عليها. واحد دخله حرام، الله أكبر، يقف ويكبر ويقرأ ويركع ويسجد ولكن مقطوع عن الله، ما له موصول معه، متلبس بمعاصي، ظالم الناس، زوج ظالم لزوج، شريك ظالم لشريك، الدخل حرام، العلاقات مع النساء كلها غير منضبطة، البيت غير إسلامي، الأولاد لم يتلقوا تربية من أبيهم. إياكم أن تفهموا مني أن هذه الصلاة ينبغي أن تترك. أعوذ بالله أن أقول هذا، ولكن إن لم ينضم إليها الاستقامة والعمل الصالح لا تقطف ثمارا. إن لم ينضم إلى الاستقامة

وأحب شيء إلى الله الصلاة على وقتها، ومن أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره. حافظوا على الصلوات في أوقاتها، حافظوا عليها بإتمامها على النحو الذي أراد الله عنها، الوقوف والركوع والسجود والقراءة. حافظوا على الصلاة بمعنى أن تسبق باستقامة على أمر الله. الواحد حافظ على الدوام في الجامعة، ما درس ولا شيء، ما قيمة هذا الدوام؟ ما درس. فالحفاظ على الجامعة لا يعني أن تداوم فقط، يعني أن تدرس في البيت. فلذلك يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها وسننها من غير إخلال بشيء منها. كان عليه الصلاة والسلام كان أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة في تمام. محافظة على الصلاة بالمعنى الفقهي سهل جدا، أن تصليها في وقت، أن يكون وضوءك سابغا، أن يدخل الوقت، أن تتجه نحو القبلة، أن يكون البدن طاهرا والثوب طاهرا والمكان طاهرا، وأن تقف وترفع وتسجد وتقرأ كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا عند الفقهاء. أما عند علماء القلوب لا بد من أن تسبق الصلاة طاعة لله، لا بد من أن تدخل إلى الصلاة وأنت مستقيم على أمر الله، ضابط للسانك، ضابط لعينك، ضابط ليدك، ضابط لأذنك، ضابط لرجلك. الكلام دقيق. فضلا عن شروط الفقهاء من أن تقف وأن تتوضأ وأن تقف في اتجاه القبلة، فضلا عن شروط الفقهاء، لا بد من شرط علماء القلوب، لا بد من أن تستقيم على أمر الله حتى يتاح لك أن تتصل بالله. إن أردت أسرع من ذلك، لا بد من أن تبذل شيئا قبله، شيء من وقتك، من مالك، عمل صالح، نصيحة مسلم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، أن ترشد الإنسان الضال، أن تعين الضعيف، أن تعطي الفقير، أن تعتني بطالب العلم. لا بد من عمل يكون هدية بينك وبينه. كنت أضرب مثال يعني للتقريب. جندي غر التحق بسكن، هذه السكن هي لواء، على رأسها لواء يحمل رتبة لواء. بين هذا الجندي الغر وبين هذا اللواء مراتب. لا يتاح لهذا الجندي الغر أن يدخل على اللواء، مستحيل، من سابع المستحيلات يسمح له بمقابلته. في مراتب كثيرة جدا، هناك تسلسل، إلا في حالة واحدة، أن يرى هذا الجندي ابن هذا اللواء يسبح وكاد يغرق فيلقي بنفسه وينقذه من الغرق. في اليوم التالي يستطيع أن يلغي كل هذا التسلسل وأن يقتحم عليه غرفته ويقول له: أنا فلان. فإذا باللواء يقف له، يقول له: أنت فعلت معي شيئا لا أنساه حتى الموت. يعني مثلا، ما الذي جعل هذا الجندي الغر يقتحم مكتب اللواء ويدخله بوجه أبيض؟ عمله الطيب. يعني أنت بشكل أو بآخر لا تستطيع أن تتصل بالله إلا بعمل. الدليل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أبواب الله مفتحة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلق. عمل عمل طيب بالبيت، في عمل طيب، كن أب كامل، هذا عمل طيب، كن ابنا بارا، كوني زوجة وفية،

0: كن أخا رحيما، كن تاجرا صدوقا، كن موظفا أمينا على مصالح المواطنين. دوم الله، كن صادق، كن أمين، كن عفيف، بزين، انصاح الناس، دمون. وتعال إلى الصلاة تقف وجهك أبيض كهذا الجندي الذي اقتحم على اللواء مكتبه لأنه عمل معه عملا طيبا. أنا أقول لبعض الإخوة، كل هؤلاء الناس عبادهم، فإذا أكرمتهم، إذا نصحتهم، إذا طمأنتهم، إذا أخلصت لهم، إذا قدمت لهم خدمة، أعنت ضعيفهم، أطعمت جائعهم، كسيت عاريهم، الله عز وجل يتجلى عليك بالصلاة. كلام دقيق أيها، واضح. هذه أدق نقطة في الصلاة. أنت الآن تقف بين يدي الله عز وجل كي تتصل به، وقد ضربت فلانا وشتمت فلانا واعتديت على فلان وقتلت فلانا وابتززت مال فلان وسلت على فلان، وتقول يا رب لك الحمد لله رب العالمين. طريق مسدود، ما في، ملعون هذا الإنسان، لعنه الله، أبعده عن جلاله. كيف تستطيع أن تصلي ومالك حرام؟ كيف تستطيع أن تصلي وإنك تبني مجدا على أنقاض الآخرين؟ تبني حياتك على موته، تبني غناك على فقره، تبني أمنك على خوفه. كيف تستطيع أن تصلي وقد أسأت لمن حولك؟ زوج ظالم، تاجر غشاش، ماكر، شريك محتال، موظف يبتز أموال الناس، يعقد الأمر عليهم، كيف تستطيع أن تصلي؟ بإمكانك أن تقف وأن تقرأ وأن تركع وأن تسجد، أما أن تتصل بالله وقد أسأت إلى خلقه وابتززت أموالهم، أخذتهم، أتعبتهم. والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. لا تستطيع أن تصلي. أكاد أقول أيها الإخوة، هذه أخطر نقطة في الدين كله. هذا الدين تمام، تستقيم، كن صادق. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، سيدنا جعفر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا إسلام أخلاق، إسلام صدق، إسلام أمانة، إسلام نصيحة، إسلام عفة، إسلام حكمة، إسلام رحمة. تكون هكذا الطريق إلى الله سالم. الواحد عنده هاتف، ما في حد، رفع السماعة، ما في ونّي، ما له قيمة إطلاقا، لا قيمة له إطلاقا إلا بهالونّي. في خط، إذا في استقامة في ونّي، في خط، إذا ما في استقامة خط ما في، مقطوع الخط، ما في حرارة الخط إلا الاستقامة تعمل حرارة، بدون استقامة ما في حرارة، مقطوع. إن أردت أن تكون موصولا بالله فعليك بطاعته، عليك بالإحسان إلى خلقه. الإنسان بنيان الله، بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إنسان فقير جاء يشتري منك حاجة، شعرت أنه غشيم جاهل، بعته حاجة سيئة بسعر باهي، وقت أدى يلا على الجانب، أنه جانب هي زعبرة، زعبرة وسلبة. أنت عم تغش الناس، عم تكذب عليهم، عم تبتز أموالهم، عم تخوفهم أحيانا، عم تحتال عليهم، عم تطلب شيء ليس من حقك أن تأخذه. ولادة طبيعية قيصرية 16 صدق قال لك مثل ما بدك. الولادة عادية جدا طبعا بين 6000 في 16. هذا الطبيب والمدرس والمحامي كل إنسان ده. يعني قضية خاسرة لا أكتب لك ياها من سنوات ساعة هات 10 وهات 10 لحتى تخذ منه 200 بعدين والله في خصمك دبر القاضي شو سوي وبيصلي وأول صف حافظوا على الصلوات بمعنى حافظ على استقامة قبل الصلاة حافظ على التزام قبل الصلاة حافظ على طاعة لله قبل الصلاة حافظ على إحسان للخلق قبل الصلاة حتى تلاقي الطريق ثاني سيتولى به التليفون. أيها الإخوة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الوسطى هي الوسطى بين الصلوات بمعنى المتوسطة. يعني هناك من قال الصبح هي الصلاة الوسطى، بعضهم قال الظهر، بعضهم قال العصر، بعضهم قال المغرب، بعضهم قال العشاء. ولكل هذه الأوقات الخمس أقوال معتمدة في قضية خلافية. بعضهم قال الصلاة الوسطى هي الصلاة المتوسطة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ما في صلاة أربع ساعات ولا صلاة دقيقة، صلاة وسطى معتدلة في الطول والقصر في الجهر والسر. يعني في صلاة هي تكلف غير مقبول، في صلاة هي تساهل. الصلاة الوسطى بين الصلاتين، بين التكلف المنفوس والتساهل الذي يؤدي إلى عدم قبولها، بين إطالتها إطالة غير معقولة وبين أن تكون مختصرة، بين أن ترفع صوتك فتشوش على الناس كلهم. بيكون في درس علم بيجي أخذ صلي يقضي في 2-3 لازم يسمع الحرم والصحن، شوشت على الدنيا كلها سمعي اللي حولك. لا هذا متل التجويد لازم سمعك في لي درس بعض الجوانب. يبدأ درسنا بيجو 2 بصلي بأعلى ما يمكن، صار التدريس صعب. فالصلاة الوسطى المعتدلة بين الطول والقصر، بين الجهر والإسرار، بين التكلف المقيت وبين التساهل المتفلت، هذا المعنى الثاني. وقال بعضهم هي بعض الصلوات الخاصة غير الخمس كصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجماعة وصلاة الخوف أو صلاة الجمعة. يعني يا أما صلوات غير الخمس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو على طريقة للصلاة معتدلة متوسطة، أو على أوقات بعينه. وبعضهم قال حافظوا على الصلاة بين الصلاتين، كن مع الله عز وجل بالدعاء بالإقبال. أما علماء الأثر فقد ذهبوا إلى معنى الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب، وفي رواية يوم الخندق، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في الصحيحين أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن يمكن أن تكون أحد الصلوات الخمس، أو أن تكون أحد الصلوات غير الصلوات الفطر والأضحى والجمعة والخوف والجنازة، ويمكن أن تكون الصلاة الوسطى الصلاة المعتدلة بين الطول والقصر والإجهار والإسرار والتكلف والتساهل، ويمكن أن تكون بحسب هذا الأثر الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أيها الإخوة، بعض العلماء يعني بيّن ما في هذا العصر من فضائل، فقال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني خسر أهله وماله. واحد يخسر أولاده وزوجته بحريق بيت مثلا أو يفلس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. وفي حديث آخر أخرجه الإمام البخاري: بكروا بصلاة العصر، أي قدموها في أول وقتها. وفي حديث ثالث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وبكروا بصلاة العصر أو قدموها في أول وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني هناك أدلة كثيرة على أن هذه الصلاة هي صلاة العصر، لكن بعض العلماء قال: الساعة التي في يوم الجمعة ساعة الدعاء المستجاب تكون بعد العصر، هذا أحد أسباب ترجيح صلاة العصر. الشيء الأساسي أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فواته بذهاب الأهل والمال في الحديث المتقدم. يعني أول شيء يدعونا إلى أن نعظم هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فواتها بذهاب الأهل والمال في الحديث المتقدم. وشيء آخر هو أن حبوط عمل تاركها المضيع لها في الحديث الثالث أيضا، العمل يحبط لمن ترك صلاة العصر. ومنها أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم صلاة العصر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له أجرها مرتين، رواه مسلم. ومنها أن انتظارها بعد الجمعة كعمرة كما روى بعضهم في الحديث الشريف. ومنها ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، إلى أن قال: ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا، فجاء رجل فصدقه فاشتراها، متفق عليه. سيدنا سليمان كما يذكر أتلف مالا عظيما لأنه شغله عن صلاة العصر. ومن هذا أيضا أن الساعة التي في يوم الجمعة ساعة الاستجابة هي بعد العصر من يوم الجمعة كما يرجح بعض العلماء. ومنها أن وقت صلاة العصر وقت ارتفاع الأعمال إلى الله عز وجل. ومنها الحديث المرفوع: إن الله تعالى يوحي إلى الملكين: لا تكتب على عبد الصائم بعد العصر سيئة. ومنها ما جاء في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. قال بعض العلماء: هي صلاة الوسطى، أي صلاة العصر. ومنها ما روي في الحديث أن الملائكة تصف كل يوم بعد العصر بكتبها في السماء الدنيا، فينادي الملك: ألق تلك الصحيفة، فيقول: وعزتك ما كتبت إلا ما عمل. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذا الوقت وقت نوم أو وقت اشتغال بالتجارة. ومنها أن وقتها وقت اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم في الغالب. إذن وضعت بين أيديكم كل الاحتمالات وجميع الأقوال المتعلقة بالصلاة الوسطى. يمكن أن نلخصها أن الصلاة الوسطى هي الصلوات الخمس على أقوال مختلفة، بعضهم قال الفجر، بعضهم قال الظهر، بعضهم قال العصر أو المغرب أو العشاء. ومنها الصلاة الفضلى المتوازنة المعتدلة بين الطول والقصر والجهر والإسرار وبين التكلف والتساهل. وبعضهم قال هي الصلوات غير الصلوات الخمس، كصلاة الفطر والأضحى والجمعة والجنازة، صلاة الخوف وما شاكل ذلك. وبعضهم قال كما ورد في الأثر صلاة العصر، وقد بينت لكم أقوال بعض العلماء في لماذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه الصلاة هي صلاة العصر. وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. ورد في بعض الآثار أن الصحابة كانوا في أول فريضة الصلاة كانوا يتكلمون في أثناء الصلاة، فجاءت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين صامتين. المناسبة بعضهم قال الصلاة فيها من كل أركان الإسلام جانب، فيها من الصيام، صيام امتناع عن الطعام والشراب، أما الصلاة هي امتناع عن الطعام والشراب والكلام، فيها من الحج التوجه إلى بيت الله الحرام، فيها من الزكاة أن الوقت أصلا في كسب المال وأنت تقتطع من وقتك وقتا للصلاة، ففيها من الزكاة أنها اقتطاع لوقت هو أصلا في كسب المال، وفيها من الحج توجه إلى بيت الله الحرام، وفيها من الصيام أنها ترك الطعام والشراب والكلام، وفيها من الشهادتين أنك تتشهد فيها في القعود تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل إن الصيام من أجل الصلاة، والقيام من أجل الصلاة، والحج من أجل الصلاة، والزكاة من أجل الصلاة، والصلاة من أجل الصلاة، هي غاية الغايات، هي سيدة القربات، هي معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماء، هي عماد الدين وعصام اليقين، هي سيدة القربات إلى الله عز وجل. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. إذن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي في الصلاة خاشعا وساكتا، ما في كلام آخر يقال في الصلاة. يعني مثلا كان هذه طرفة، لو رأيت أخا لك يأخذ كتابا لك، أو لو جئت بكتاب لتعطيه لأخيه وأنت في الصلاة فقلت يا يحيى خذ الكتاب، فلا باطل، لأنك استخدمت آية في القرآن الكريم بغير ما قصد الله منك، أردت أن تنبه أخاك إلى أن الكتاب جاهز كله، إذا قلت يا يحيى خذ الكتاب فالصلاة باطل، لأنك لم تكن في الصلاة، كنت خارج الصلاة. قال فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا، يمكن أن يصلي الخائف من عدو آدمي أو غير آدمي، يصلي وهو مترجل، رجالا أي مترجلا، أنت ماشي، وجهة الخائف جهة أمنه، وجهة المريض جهة راحته، وجهة المسافر جهة دابته أو طائرته، قبلة المسافر جهة دابته، وقبلة المريض جهة راحته، وقبلة الخائف جهة أمنه، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إما أن تصلي وأنت راكب على دابة أو على سفينة أو في الطائرة أو وأنت ماشي، فإذا أمنتم انتهى الخوف، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والحمد لله رب.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة،
1: السفر مكتوب علينا،
0: فما لنا نطلب الإقامة في دار ليست لنا دار مقامة؟
1: السنون منازل،
0: والشهور مراحل،
1: والأيام أميال،
0: والأنفاس خطوات،
1: والمعاصي قطاع،
0: والربح الجنة،
1: والخسران النار. خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا القرار.
0: فالسفر الأول سفر السلالة من الطين،
1: والثاني من الصلب إلى الرحم،
0: والثالث من الرحم إلى ظهر الأرض،
1: والرابع من ظهر الأرض إلى القبر،
0: والخامس من القبر إلى موقف العرض،
1: والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة، إما إلى الجنة أو النار. وقد قطعنا نصف الطريق وبقي الأصعب.
0: أخي المستمع، أختي المستمعة، إياك والدنيا،
1: فإن حبل الدنيا مبتوت، واقنع منها بالقوت، واعلم أنك تموت.
2: يا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

0: الوصية.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
0: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت، سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول، سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
2: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس الرب الملائكة والروح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي:

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظمه. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر، من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام. وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله. كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الأخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 16 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والأول من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحكومة تحذر، أستراليا تعتمد على الهجرة وتقليص الأعداد بشكل كبير قد يأتي بنتائج عكسية. كامبرا: لا مستحيل في أستراليا. وسام أستراليا يتوج 27 عاما من العطاء في القطاع المصرفي، من هو فواز سنجل؟ ومن العناوين العالمية: الاتفاق الأمريكي الإيراني، بعد ساعات من اتفاق أمريكا وإيران هجوم على ناقلة قرب سواحل اليمن. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. حزب الله يعلن التصدي لقوة صهيونية جنوب لبنان بالصواريخ. سوريا: المشهد السوري والحكومة، نلاحق المجرمين وندعو للهدوء. حزب الله يرحب باتفاق طهران وواشنطن ويحذر إسرائيل من خرقه. فرنسا تقول سنبحث مع الحلفاء عن بدائل مستقبلية لمضيق هرمز. مصادر طبية تؤكد نزيف بكل لحظة، غارة صهيونية تودي بحياة طبيب ونجله في غزة. حزب الله يوثق بالفيديو تدمير ناقلة جند وميركافة صهيونية جنوب لبنان. الاحتلال الصهيوني: كمين في منطقة آمنة، الاحتلال يقتل طفلا بالرصاص أمام والده بغزة. الكيان الصهيوني يرفض اتفاق وقف الحرب ويتعهد بالبقاء في لبنان وسوريا وغزة. كاميرا الجزيرة توثق دمارا واسعا في النبطية وقرى الجنوب اللبناني. مفوض أممي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ويحذر من سياسات التهجير. وسائل إعلام صهيونية تكشف فشل استراتيجي وتخل أمريكي، إجماع صهيوني نادر على رفض الاتفاق مع إيران. الكيان الصهيوني: مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويحاولون إحراق مسجد. الجيش الصهيوني يسجل 1302 إصابة في صفوفه منذ نهاية فبراير. الاحتلال الصهيوني ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة في جنين بالضفة. صحيفة لوموند الفرنسية: هل فصل ترامب مصيره السياسي عن نتنياهو؟ باكستان: كيف هندست إسلام أباد والدوحة الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران؟ شركات النقل البحري تنتظر ضمانات ما بعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا. صحيفة تلغراف وتايمز تكشف اقتحام في عرض البحر، هل فتحت بريطانيا جبهة حرب جديدة مع روسيا؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: حذرت الحكومة الفيدرالية من أن إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد المهاجرين إلى أستراليا قد يسبب اضطرابات اقتصادية ويؤثر سلبا على أهداف بناء المساكن. وقال وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك إن هناك بالفعل اختلالا بين معدلات الهجرة وتوافر المساكن، لكنه شدد على أن التخفيضات الحادة في أعداد المهاجرين ليست الحل. كامبرا: من بدايات متواضعة إلى قيادة واحدة من أبرز مجموعات الاستثمار العقاري في أستراليا، Order of Australia Med، توجد مسيرة رجل الأعمال الأسترالي اللبناني فواز سنجري بمنحه وسام أستراليا تقديرا لعطائه في القطاعين المالي والمصرفي وإساماته في خدمة أستراليا ميدل. المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات، من بين 900 أكثر من شخصية أسترالية نالت هذا التكريم في يوم أستراليا لعام 2026. على مدى أكثر من 27 عاما لم يقتصر حضوره على عالم الأعمال، بل امتد إلى دعم المبادرات التعليمية والإنسانية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين أستراليا والعالم العربي، ليصبح اسمه مرادفا لريادة الأعمال والشراكة المجتمعية. فمن هو الإنسان خلف هذه المسيرة المشعة على مدار ثلاثة عقود من العطاء؟ ولمن يهدي هذا التكريم. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الاتفاق الأمريكي الإيراني. في أول حادث معلن عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف إطلاق النار، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس صد هجوم المسلحين حاولوا الصعود إلى سفينة حاوية على بعد نحو 111 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن. وقالت الهيئة في بيان إن 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة RPG باتجاه ناقلة نفط، مضيفة أن حرس السفينة تبادل معهم إطلاق النار وتمكن من صد هجومهم. القدس. اقتحم مئات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى في وقت اعتقلت فيه سلطات الاحتلال أحد حراسه، ومن جهتها اقتحمت طواقم البلدية قطعة أرض تتبع دير الأرمن ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقال مركز معلومات وادي حلوى الحقوقي في القدس في بيان إن 397 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بينما قالت محافظة القدس إن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية خلال الاقتحام. ومنذ عام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من باب المغاربة على فترتين قبل الظهر وبعد. حزب الله يعلن. أعلن حزب الله الاثنين أنه تصدى لقوة صهيونية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من الإعلان أن اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة يشمل لبنان. وقال الحزب في بيان بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو الصهيوني مؤلفة من جرافة ودبتتي مركافة تتقدم من حمى أرنون الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، الاثنين تم التصدي لها بالصواريخ الموجهة ومحلقات أبابيل الانقضاضية ما أجبرها على التراجع. سوريا. بينما ينصب أهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا خيمة اعتصام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بمحاسبة متورطين في انتهاكات بحق السوريين، تستمر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في محافظة إدلب ومناطق سورية أخرى، رفضا كما يقول المحتجون لإعادة تعويم شخصيات كانت محسوبة على النظام المخلوع وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية في وقت تشدد فيه الحكومة السورية على مواصلة العمل بهذا المسار عبر القوانين والمؤسسات القضائية بلا انتقام أو ثأر. حزب الله يرحب. رحب حزب الله بمذكرة التفاهم التي أعلن التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن عناصره لم تنفذ منذ إعلان الاتفاق أي عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الصهيوني في وقت بدأ فيه مئات اللبنانيين أمس العودة لبلداتهم جنوب لبنان. وقد أشاد الحزب في بيان نقلته أمس وكالة الأنباء اللبنانية بإصرار إيران على إدراج الجبهة اللبنانية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيوقع الجمعة المقبل، معتبرا أن إدراج لبنان ضمن الاتفاق يعكس التزام إيران بضمان وقف الحرب والحفاظ على حقوق لبنان. فرنسا. بينما تعمل أوروبا ودول الخليج العربي على وضع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران موضع التنفيذ، فإنها تحاول في الوقت نفسه إيجاد بدائل لتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز الذي ألحق إغلاقه أضرارا كبيرة باقتصادات هذه الدول. ومساء أمس وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ أعمالها اليوم. مصادر طبية تؤكد. أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد طبيب ونجله جراء استهدافهما بصاروخ أطلقته طائرة صهيونية مسيرة شمال قطاع غزة بعد ظهر أمس. وأوضحت مصادر صحفية أن الطبيب محمد الهبيل ونجله موسى استشهدا إثر استهدافهما بصاروخ، بينما كانا يجلسان على سطح منزلهما لتعبئة المياه في منطقة أبو سكندر بحي الشيخ رضوان شمال القطاع. حزب الله يوثق. بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني أمس مشاهد استهداف مقاتليه ناقلة جند ودبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال في موقعين في بلدة عيناتا ومحيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وإصابة الآليتين بشكل مباشر بمسيرتي أبابيل الانقضاضيتين. وأظهرت المشاهد مسيرة تحلق بارتفاعات منخفضة حول الموقع المستهدف قبل أن تكتشف تمركز ناقلتي جند للاحتلال وتنقض على إحداهما بمن كانوا داخلها يوم 29 من مايو أيار الماضي. الاحتلال الصهيوني. قتل جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس طفلا في وسط قطاع غزة بإطلاق النار عليه أمام والده الذي أصيب بدوره فيما اعتقل أحد أقاربه، في سياق استمرار الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال مدير المكتب لإعلام الحكومة في القطاع إسماعيل ثوابتة إن جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين 4 أعوام وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد مقتله برصاص الجيش الصهيوني أمام والده. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني يرفض. بينما تنفست عواصم الشرق الأوسط الصعداء مؤقتا بعد إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني يقضي بوقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، سارعت تل أبيب إلى رفض الالتزام ببنوده. وشهدت الساعات الأخيرة تضاربا حادا بين الإعلانات الدبلوماسية والتحركات الميدانية في الشرق الأوسط، إذ أعلن وزير دفاع الكيان الصهيوني ياسر إسرائيل كاتس أمس أن قواته ستبقى في لبنان وسوريا وقطاع غزة إلى أجل غير مسمى. كاميرا الجزيرة توثق. يظهر المشهد الميداني في مدينة النبطية جنوب لبنان دمارا واسعا خلفته الغارات الصهيونية المتكررة على المربعات السكنية، حيث تحولت أحياء بكاملها إلى أنقاض بعد استهداف ممنهج للمنازل وممتلكات المدنيين. وأسفر قصف المقاتلات الحربية والمسيرات الصهيونية على دمار واسع في بلدة النبطية الفوق وزوطر الشرقية، تاركة وراءها أبنية مدمرة بالكامل وشوارع خالية من أي حياة. مفوض أممي يطالب. أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمس عن أسفه لتداعيات الحصار الاقتصادي على إيران، مشيرا إلى تأثيره على حياة المدنيين لاسيما فئات مثل البحارة. وأشار تورك خلال افتتاح أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تقارير تفيد بسقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة، إلى جانب عمليات إعدام واعتقال طالت متظاهرين، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان. وسائل إعلام صهيونية تكشف. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن مواقف متشددة تبناها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تجاه الملف اللبناني خلال اتصاله الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الكيان الصهيوني للاتفاق بين واشنطن وطهران وتداعياته على الحسابات الصهيونية في المنطقة. الكيان الصهيوني. صعد مستوطنون صهيونيون مساء الأحد اعتداءاتهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إحراق مركبات والاعتداء على قرى محاولة إحراق مسجد. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مستوطنين هاجموا قرية برقة شرق رام الله وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن سكان من إخماد الحريق. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال الصهيوني نشر قوات في المنطقة بعد هذا الاعتداء. الجيش الصهيوني يسجل. أصيب جنديان صهيونيان في جنوب لبنان، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة، ليرتفع بذلك عدد المصابين في صفوف الجيش الصهيوني منذ بدء الحرب على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي إلى 1302 بحسب الإحصاءات الرسمية للجيش. وقال الجيش الصهيوني في بيان الأحد إن الجنديين أصيبا إثر استهداف صاروخي أصاب قوته في جنوب لبنان. وبحسب إحصاءات الجيش فقد قتل 31 عسكريا صهيونيا بينهم ضباط منذ بدء الحرب على إيران ولبنان. الاحتلال الصهيوني. هدم الكيان الصهيوني 7 بنايات بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة أمس ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وعدتها خطوة. وشملت عمليات

0: إيران ولبنان وأربكة أسواق الطاقة، خرجت إسلام أباد بإعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران ينهي القتال، ومن المرتقب توقيعه في جنيف يوم الجمعة 19 من يونيو/حزيران. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق فجر الاثنين عبر منصة إكس، وأكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد دقائق على تروث سوشيال قائلا إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. شركات النقل البحري تنتظر. رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب بينهما، أبدت شركات الشحن العالمية حذرا بشأن استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي، مؤكدة أن استعادة الثقة في الممر البحري قد تستغرق أسابيع إضافية. الخبر الأخير في هذه النشرة، صحيفة تلغراف وتايمز تكشف. في تطور يعد سابقة في قواعد الاشتباك البحري البريطاني، كشفت صحيفتا تلغراف وتايمز البريطانيتان عن تنفيذ قوات البحرية الملكية عملية اقتحام معقدة لناقلة نفط روسية تابعة لما يعرف بأسطول الظل في القنال الإنجليزي، في خطوة وصفت بأنها أول عملية من نوعها تستهدف سفينة روسية بهذا الشكل داخل المياه البريطانية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الحكومة تحذر أستراليا تعتمد على الهجرة وتقليص الأعداد بشكل كبير قد يأتي بنتائج عكسية. كامبرا: لا مستحيل في أستراليا، وسام أستراليا يتوج 27 عاما من العطاء في القطاع المصرفي، من هو فواز سنج؟ ومن العناوين العالمية: الاتفاق الأمريكي الإيراني، بعد ساعات من اتفاق أمريكا وإيران هجوم على ناقلة قرب سواحل اليمن. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. حزب الله يعلن: حزب الله يعلن التصدي لقوة صهيونية جنوب لبنان بالصواريخ. سوريا: المشهد السوري والحكومة نلاحق المجرمين وندعو للهدوء. حزب الله يرحب: حزب الله يرحب باتفاق طهران وواشنطن ويحذر الكيان الصهيوني من خرقه. فرنسا تقول: سنبحث مع الحلفاء عن بدائل مستقبلية لمضيق هرمز. مصادر طبية تؤكد: نزيف بكل لحظة، غارة صهيونية تودي بحياة طبيب ونجله في غزة. حزب الله يوثق: حزب الله يوثق بالفيديو تدمير ناقلة جند ومركبة صهيونية جنوب لبنان. الاحتلال الصهيوني: كمين في منطقة آمنة، الاحتلال يقتل طفلا بالرصاص أمام والديه بغزة. الكيان الصهيوني يرفض اتفاق وقف الحرب ويتعهد بالبقاء في لبنان وسوريا وغزة. كاميرا الجزيرة توثق دمارا واسعا في النبطية وقرى الجنوب اللبناني. مفوض أممي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ويحذر من سياسات التهجير. وسائل إعلام صهيونية تكشف: فشل استراتيجي وتخلي أمريكي، إجماع صهيوني نادر على رفض الاتفاق مع إيران. الكيان الصهيوني: مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويحاولون إحراق مسجد. الجيش الصهيوني يسجل 1302 إصابة في صفوفه منذ نهاية فبراير. الاحتلال الصهيوني ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة في جنين بالضفة. صحيفة لموند الفرنسية: هل فصل ترامب مصيره السياسي عن نتنياهو؟ باكستان: كيف هندست إسلام أباد والدوحة الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران؟ شركات النقل البحري تنتظر ضمانات ما بعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا. صحيفة تلغراف وتايمز تكشف: اقتحام في عرض البحر، هل فتحت بريطانيا جبهة حرب جديدة مع روسيا؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 11 درجة. غدا الأربعاء طقس غائم، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع لأذان المغرب تمام الرابعة والدقيقة 55، ويرفع لأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 18. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:46، والشروق تمام 6:58. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك

0: He will admit to his mercy whom he wills. And as for the polytheists and wrongdoers, he has prepared a painful torment.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Allahumma inni as'aluka al-na'im yawm al-qiyamah wal-amn yawm al-khawm. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وامتدح الله تبارك وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بأنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأمر المؤمنين بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحديث رواه مسلم. ومعنى طلعت عليه الشمس أي هي كناية عن الدنيا كلها. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. أي شيء عظيم لقيته البارحة من لدغة العقرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء.
وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول في مساء أو صباح كل ليلة: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالهن 4 مرات حرم الله جسده على النار. ولنا في سيد الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون الأسوة الحسنة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بسيد الاستغفار من مساء ليلة هذه الليلة

0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث جامع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، إن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وذلك كما ورد في صحيح البخاري. وروى الإمام مسلم أيضا: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام

قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيعان جمع قاع وهو المكان الواسع المستوي من الأرض، والغراس جمع قرس وهو ما يستر في الأرض من البذر ونحوه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال أيضا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث الأخير الذي نسوقه إلى حضراتكم أيها الإخوة المؤمنون في هذا المساء هو حديث عظيم جامع مانع عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هب لنا لسانا رطبا بذكرك وقلبا يخشاك وعملا تتقبله منا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. الحديث رواه الحاكم وأبو داود.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة.

آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

بميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن

إخوتي وأخواتي، يحكى عن أنو شروان أنه قال: جميع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين، فضرب فيه حيلة فالاضطراب دواؤه، وضرب لا حيلة فيه فالاستبار شفاؤه. وكان بعض الحكماء يقول: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. وكان يقال أيضا: من أتبع الصبر أتبعه النصر. ومن الأمثال السائرة: الصبر مفتاح الفرج، من صبر قدر، ثمرة الصبر الظفر، عند اشتداد البلاء يأتي الرخاء. وكان يقال: خف المضار من خلل المسار، وارجو النفع من موضع المنع، واحرص على الحياة بطلب الموت، فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء، ومن فناء سببه إيثار البقاء، وأكثر ما يأتي الأمن من قبل الفزع. وقال أيضا بعض الحكماء: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب، وكم مغبوط بنعمة هي دواؤه، ومرحوم من داء هو شفاؤه. وكان يقال أيضا: رب خير من شر، ونفع من ضر. إخوتي وأخواتي، لا تنسوا أن الله يأتي بالفرج عند انقطاع الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، يقول بعض الحكماء: إن من احتمل المحنة ورضى بتدبير الله تعالى في النكبة وصبر على الشدة كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها. أخي المسلم، اعلم أن الرجاء مادة الصبر والمعين عليه، فكذلك علة الرجاء ومادته حسن الظن بالله الذي لا يجوز أن يخيب. فإنا قد نستقري الكرماء فنجدهم يرفعون من أحسن ظنه بهم، ويتحوبون من تخييب أمله فيهم، ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم، فكيف بأكرم الأكرمين؟ أخي المسلم، روى الأصمعي عن أعرابي أنه قال: خف الشر من موضع الخير، وارجو الخير من موضع الشر، فرب حياة سببها طلب الموت، وموت سببه طلب الحياة. أخي المسلم، لقد قال بعض الحكماء: العاقل يتعزى فيما نزل به من مكروه بأمرين، أحدهما السرور بما بقى له، والآخر رجاء الفرج مما نزله به. والجاهل يجزع في محنته بأمرين، أحدهما استكثار ما أوى إليه، والآخر تخوفه ما هو أشد منه. وقد كان يقال: المحن آداب الله عز وجل لخلقه، وتأديب الله يفتح القلوب والأسماع والأبصار. وقد وصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها تمحيص من الذنب، وتنبيه من الغفلة، وتعرض للثواب بالصبر، وتذكير بالنعمة، واستدعاء للمثوبة، وفي نظر الله عز وجل وقضائه الخيار. وأخيرا أخي المسلم، أختم معك بقول بعض عقلاء التجار الذي قال: ما أصغر المصيبة بالأرباح إذا عادت بسلامة الأرواح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتقبل منا، واجعلنا من الصابرين. آمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام وهي الظلال الوارفة، حين يشتد الهجير، إنها النور الذي يصبع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

الكلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب، ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرض يطيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقول.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: جمالاً تبرق من نور وبهاء.
1: خذ الحكمة. إذا لم يكن الشيء أسودا فلا تستنتج أنه أبيض.
2: النقاش الطويل يضيع الحقيقة.
1: اعرف كل شيء ودعهم يعتقدون أنك جاهل.
2: إذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياة.
1: انتقاد واحد يجرحنا يفعل فينا أكثر من 20 مديحا يبهجنا.
2: إذا لم يسمع الأصم صوت الرعد فإنه سيرى حبات المطر.
1: إذا تم العقل نقص الكلام.
2: استعمل الكلمات كما تستعمل المال.
1: استودع المرأة الخرساء سرا تجدها تنطق.
2: إن تعلمت باكيا سوف تربح ضاحكا.
1: الأم لا تقول هل تريد بل تعطي.
2: الاستعلام مرتين خير من الخطأ مرة واحدة.
1: ينبغي ألا نقطع الشجرة لنأكل ثمارها.
2: إذا حككت قرحة أدميتها.
1: الأخبار الجيدة تمشي والأخبار السيئة تجري.
2: الاستدانة ليست أفضل من التسول.
1: التواضع من مصائد الشرف. إخوتنا الكرام، هذا القول عن التواضع يذكر بهذه القصة التي روتها كتب التأريخ والأدب. تقول القصة:
2: كان الكسائي رحمه الله يؤدب الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، فأراد يوما أن نهوض من عندهما فابتدرا إلى نعليه ليقدماهما له، فتنازع أيهما يفعل، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما علم الرشيد بذلك دعا الكسائي وسأله قائلا: من أعز الناس؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال الرشيد: بلى، إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فأخذ الكسائي يعتذر حاسبا أنه أخطأ، فقال الرشيد: لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، فما وضع ما فعل من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر المرء وإن كان كبيرا عن ثلاث: تواضعه لسلطانه ولوالده ولمعلمه.
1: حب الأم لا يشيخ أبدا.
2: إخوتنا الكرام، هذا القول عن حب الأم الثابت الراسخ يذكر بحادثة تخيلها أحد الشعراء تدل على حب الأم الذي لا يشيخ فعلا، وقد سجلها شعرا في قصيدة تقول أبياتها:
3: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا.
1: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم:

أغيب وذو اللطائف لا يغيب.

ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرد

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير

0: التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم، لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وألا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا مع أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم سيدنا جعفر بن أبي طالب. وقد أكدت لكم من قبل أن الإنسان من خصائصه أنه يتعلق بالأشخاص أكثر مما يتعلق بالأفكار. لذلك إذا درست حياة صحابي جليل ورأينا وقد تمثلت فيه القيم الإسلامية، فهذه حقيقة مع البرهان عليه، حقيقة مع البرهان عليه. ولأن ترى القيم الإسلامية مجسدة في شخص جليل أبلغ بكثير من أن تقرأها في كتاب أو أن تطلع عليها في نشرة أو ما شاكل ذلك. لذلك كان تدريس السيرة كما يرى بعض العلماء فرض عين، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أو حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف يكون لنا هذا النبي وأصحابه الكرام أسوة لنا حسنة إن لم نقف على سيرته وعلى مواقفه من أصحابه، وإن لم نطلع على سيرة الأبطال من أصحابه الذين كانوا بحق أبطالا بكل ما في هذه الكلمة من معنى؟ فسيدنا جعفر بن أبي طالب هو أخ لسيدنا علي بن أبي طالب، لكن هذا الصحابي الجليل له قصة وما أروعها من قصة. انضم هذا الصحابي الجليل إلى ركب النور، هو وزوجته أسماء بنت عميس منذ أول الطريق. يعني هذا الذي يسلم أو يصطلح مع الله في وقت مبكر في شبابه، هذا له شأن كبير. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. الذي يشب على طاعة الله شيء، والذي يتعرف إلى الله في وقت متأخر شيء آخر، وكلا وعد الله الحسن. ولكن يا أيها الإخوة، إذا تعرفت إلى الله وأنت شاب ما الذي يحصل؟ أولا تشكل حياتك تشكيلا إكلاسيا. ألصق شيء بحياتك عملك وزوجتك. فإذا كنت مسلما حقا مؤمنا حقا تختار الزوجة المؤمنة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، وإن كنت مؤمنا مسلما حقا تختار العمل المهني الذي يرضي الله. وإذا عرفت الله في وقت مبكر تنامت هذه المعرفة وتراكمت هذه وتراكم هذا العلم وتعمقت تلك التجربة. وكلما ازددت يوما في عمرك ازددت قربا من الله عز وجل. لذلك لا تنسوا نصيحة رسول الله: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم شبابك قبل أن تكون صحتك شغلك الشاغل، قبل أن تنتقل من طبيب إلى طبيب، ومن مستشفى إلى مستشفى، ومن تحليل إلى تصوير إلى خزعة إلى تحليل،
إلى قبل أن تدخل هذه المتاهات، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم فراغك قبل شغلك. أنت شاب، ليس وراءك زوجة تحاسبك لما أين كنت البارحة، لماذا أنت حضرت في هذه الساعة المتأخرة. الزوجة شريكة حياة، واللي له شريك له معلم، هذا كلام التجار، شريكة حياتك، تسألك وتحاسبك أين كنت أين ذهبت. فقبل الزواج أنت متفرغ، أنت عصفور طليق. تعلم، ابني إيمانك، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فسيدنا جعفر قال: انضم إلى ركب النور، انضم إلى جماعة المؤمنين، أشرق الهدى في نفسه، تعرف إلى الله في سن مبكر. لقد أسلم على يدي سيدنا الصديق رضي الله عنه في وقت مبكر جدا، قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم بن الأرقم، وهي أي أول دار ظهرت فيها الدعوة الإسلامية. لقي الفتى الهاشمي جعفر بن أبي طالب وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيه المسلمون الأولون. بالله عليكم، أليس الله قادرا على أن يخلق النبي وأصحابه في عصر ما معهم ولا كافر؟ هل هذا يعجز الله عز وجل؟ لو خلق النبي وأصحابه الكرام الكثر في بلدة وحده، فلما جاء بالدعوة آمنوا به جميعا وأحبوه جميعا وانتهى الأمر. لا غزوات ولا حروب ولا مناقشات ولا مؤامرات ولا إخراج ولا شعراء هجاؤون ولا هجرة إلى المدينة ولا إلى الحبشة. لكن لو أن النبي خلقه الله مع أصحابه في بلد وحده وآمنوا به ببساطة وأحبهم وأحبوه وأسسوا مجتمعا إسلاميا وسعدوا به ثم انقضت حياتهم، نحن من بعده كيف نتأسى به لو لاقينا الصعوبات؟ شاءت حكمة الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، آية ثانية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ليظهر جهاده، ليظهر صدقه، ليظهر ثباته. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عرضوا عليه أجمل فتاة، عرضوا عليه أن يكون رئيسه، عرضوا عليه أن يكون أغناهم مالا، المال والنساء والرئاسة. آثر النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله عليه. كيف تتأسى به؟ كيف تجعله نبراسا لك؟ كيف يكون قدوة لك؟ اسمعوا هذه الكلمة أيها الإخوة: إن لم يجري على النبي ما يجري على البشر لا يكون سيد البشر. يجوع ويخاف ويتألم ويؤلمه الهجاء، ويؤلمه التكذيب، تؤلمه السخرية، يؤلمه خذلان قومه له. إنه بشر كأي بشر، لكنه كان سيد البشر. إذن لقي جعفر رضي الله عنه من قومه ما لقي من الأذى، من العنت، من النكال، من التآمر، من الإخراج. وكان هذا الصحابي الجليل يعلم أن طريق الجنة مفروش بالأشواك لا بالزوق. قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهل. من السهولة بمكان أن يسلك الإنسان طريق النار، يكفي أن يسترسل مع شهواته ومع نزواته ومع خطراته ومع رغباته ومع ميوله الدنيا
يكفي أن يعيش كما يحلو له، أن يأكل ما يشتهي، أن يلتقي بمن يشتهي، أن ينظر إلى من يشتهي، وانتهى الأمر. لذلك كان هذا الصحابي الجليل يعلم علم اليقين أن ثمن الجنة، ألا أن يعلم علم اليقين أن سلعة الله غالي، حتى أنه قد قال سيدنا علي كرم الله وجهه، قال: طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب، استهزاء بالله أن تطلب الجنة بلا عمل، أن تطلب الجنة بالأمان. أيها الإخوة، حديث تعرفونه جميعا، والله لو وقفنا على دقائقه وعلى أبعاده لأصبحت حياتنا حياة أخرى. النبي الكريم وهو الفطن وهو أول خلق الله يعرف الذكاء، قال: الكيس، من هو العاقل؟ من هو ذو العقل الراجح؟ من هو ذو العقل الكبير؟ قال: الكيس من دان، معنى دان يعني ضبط نفسه، ضبط سمعه، ضبط بصره، ضبط لسانه، ضبط ما يدخل في بطنه، ضبط حركة يده، ضبط حركاته وسكناته، ضبط قلبه مما سوى الله، ضبط فكره أن يعمل لغير الله، وعمل لما بعد الموت. إذن في جانب بالإيمان سلبي الاستقامة، في جانب إيجابي العمل الصالح. والعاجز الغبي الجاهل من أتبع نفسه هواه، دائما مع هوانا مع نزواتي، كلام العوام، شو طالع بإيدنا، هيك الناس، شو بدنا، الله يعفو عنا، بل وعامة يا أخي، نحن عبيد امتحان، ما عبيد عبيد، نحن إحسان، ما لنا عبيد امتحان، الله يتوب علينا يا ما لنا غير عفوه وكرمه، هي كلها زعبرات. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لكن لما ضيق الكفار على أصحاب النبي وشددوا عليهم وضيقوا عليهم الخناق وقاطعوهم ونكلوا بهم وعذبوهم إلى درجة أن حياة المؤمنين في مكة لا تطاق، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على أصحابه، الحريص على سلامته، الحريص على راحتهم، أمرهم بالهجرة إلى بلد فيها ملك صالح. لذلك استأذن سيدنا جعفر بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر مع زوجته ونفر من الصحابة إلى أرض الحبشة، فأذن لهم وهو أسوان حزن. أؤكد لكم كيف أن أصحاب النبي أحبوا النبي وهو بادلهم حبا بحب، يعني كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يبقوا إلى جانب. والله أيها الإخوة، يعني أحيانا ونرجو الله أن نكون من هؤلاء، يعني أخ بسافر المصلحة أن يسافر، يأذن له أخوه أن يسافر، والله لكن قلبه يتفضل، يتمنى أن يبقى إلى جانبه. هذا الشيء يعني طبيعي بين المؤمنين، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. مضى ركب المهاجرين إلى أرض الحبشة وعلى رأسهم طبعا في أمير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. اجتمع المسلمين منظم، تنظيم حضارة، التنظيم رقي. فهؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة أمر عليهم النبي واحدا منهم، أمر عليهم سيدهم، أرقاهم، أقربهم إلى الله عز وجل.
ونحن كذلك يعني لازم يكون في مجموعة إخوان سافروا سفرة لهم أمير، كان بلا أمير بتخاصموا، أناس يحبون أن يعودوا مبكرا، أناس لهم أمير. منذ أن أسلموا لم يذوقوا طعم الأمن، لكنهم حينما هاجروا إلى هذه الأرض ذاقوا حلاوة الأمن، استمتعوا بحلاوة العبادة. ليس هناك كفار يستفزونه ولا مشركون يضيقون عليهم الخناق. بالمناسبة يعني مرة أقول هذا كثيرا، العبد المؤمن يمتحن بالرخاء، والله الحمد لله الله مفضله طبعا لأنه صحة طيبة ودرس طيب، طيب يقولوا ومعك مال وماشي حالة، يبوس جبينه وشفته يا ربي لك الحمد. هلا الله بده يمتحن بالصعوبات، بالرخاء ماشي الحال. أخذنا هالمركبة بالنزلة والله ممتاز، إلى كرات رائعة، طلع بدنا نشوف والله حميت والله ما انقطعت. فنحن البطولة مو بالنزلة، بالطلعة، بالرخاء الكل جيدون، لكن بالشدة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لذلك أروع شيء بحياة المؤمن حينما يأتيه قضاء يكرهه فيقول الحمد لله رب العالمين. النبي علمنا اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من وأنت ربي إلى من تكلني، إلى صديقي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العذبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع. الآن قريش حينما علمت أن بعض الصحابة الكرام هاجروا إلى الحبشة ونجوا من تعذيبها ونكالها، سبحان الله، الشيء الذي لا يصدق أن الكافر يحب إيقاع الأذى بالمؤمنين ولو لم يستفد شيئا، يعني حبا بالأذى. فكبر على قريش أن ينجو هؤلاء الشباب الصحابة الأطهار إلى بلد فيها ملك عادل رحيم، كبر عليها ذلك، فأرادت أن تكيد لهم وأن ترجعهم مقهورين إلى مكة. الآن بقية الدرس نتركه لأم سلمة رضي الله عنه تروي لنا الخبر كما عاينته، لأنها كانت إحدى المهاجرات. كل الدرس رواية أم سلمة لخبر أصحاب رسول الله الذين هاجروا إلى الحبشة وعلى رأسهم سيدنا جعفر بن أبي طالب. قال لما نزلنا أرض الحبشة، هذا كلام أم سلمة، لقينا فيها خير جوار فأمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى أو نسمع شيئا نكرهه. يعني الإنسان بالمناسبة إذا كان في بلد بإمكانه يصلي ويصوم يحضر مجالس علم ويلتقي مع أخوانه، هذه نعمة كبرى لا يعرفها إلا من فقدها، هذه نعمة أشكر الله عليه. أنتم تدخلون إلى بيوت الله وأنتم مطمئنون مرتاحون، بإمكانك أن تصلي في أي مكان، بإمكانك أن تدخل أي مسجد، أن تحضر أي مجلس علم، أن تحضر هذه الخطبة، في بيتك 10 مصاحف تقرأ القرآن، تقتني كتب إسلامية، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. فتقول أم سلمة وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى أو نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمرت بنا فأرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين. انتقت قريش أذكى رجلين وأقوى رجلين وأكثرهما دهاء،
هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وبعثت معهما بهدايا كثيرة، رشوة بهدايا كثيرة إلى النجاشي ولبطاركته مما كانوا يستظرفونه من أرض الحجاز، ثم أوصتهما بأن يدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن يكلم ملك الحبشة، حتى إذا كان ملك الحبشة حب يستشير البطاركة أقضين ثمنك لكم، أخذين هدية ثمينة، والله يا سيدي لازم تطردهم، هيك نحن نرى المصلحة، نرى المصلحة أن تطردهم، أخذين هدية ثمينة. قال فلما قدما الحبشة لقيا بطارقة النجاشي ودفعا إلى كل بطريق هديته، فلم يبق أحد منهم إلا أهديا إليه وقال له إنه قد حل في أرض الملك غلمان من سفهاء، وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، إنه قد حل في أرض الملك غلمان من سفهائنا فضأوا عن دين آبائهم وأجدادهم وفرقوا كلمة قومهم، فإذا كلمنا الملك كلمنا الملك في أمرهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا من دون أن يسألهم عن دينهم، خايفين يقنعوا الملك كمان. أخي عنده المؤمن قوة إقناع عجيب، لمت ثمامة حتى دفع وضع في أذنه قطنا من دون أن يسألهم عن دينهم، فإن أشراف قومهم أبصر بهم وأعلم بما يعتقد. بطارق الهدية ثمينة جدا تكرم. فقال البطارقة نعم. قالت أم سلمة، كل الدرس برواية أم سلمة، قالت أم سلمة ولم يكن هناك شيء أكره لعمر وصاحبه من أن يستدعي النجاشي أحدا منا ويسمع كلامه، يعني كان عمرو بن العاص يتمنى أن يلتقي بالملك وأن يقنعه وأن يسلمهم له من دون أن يسألهم من دون أن يتصل به. يا أيها الإخوة الأكارم اسمعوا هذه الحقيقة، الحق لا يخشى البحث ولا يستحيا به ولا تحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تبالغ به ولا أن تقلل من

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم لا يهدأ تستيقظ فيه الأم قبل الجميع وتنام بعد الجميع، وفي القلب أمور لا يعلمها إلا الله، أما الفكر فمشغول بأشياء كثيرة، أفكار ومخاوف وتساؤلات تتزاحم فيه، تفكر بأبنائها، بأخلاقياتهم، بعلاقاتهم، بصحتهم، بدراستهم، بمستقبلهم، تفكر بالزوج، بالبيت، بالمسؤوليات، بالماديات، تفكر بالأهل الذين هم في الوطن الأم، فيتسلل التعب شيئا فشيئا إلى القلب، فيفقد شيئا من طمأنينته. عن هذا الموضوع سنتحدث مع الأخت عائشة كريس، أستاذة الدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا بكم أخت عائشة.
1: أهلا بك أختي لبابا، حياك الله.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله، أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام.
0: أخت عائشة، كثرة التفكير وتأثيرها على طمأنينة القلب موضوع مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بشريحة الأمهات، هذه الشريحة التي هي أعتقد أنها أكثر من يعاني من كثرة التفكير والقلق والهموم، خاصة هنا في الغربة المسؤوليات عليها كثيرة، كثير من الأمهات يلعبن دور الأم والأب في وقت واحد. كيف نستطيع حماية طمأنينة قلوبنا من التفكير الزائد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أختي ربابا، وحيا الله الأم المجاهدة المرابطة في هذه الديار التي يعني تحمل أثقالا أكبر من حجمها، وهموما ربما أكثر من عقلها وقدراتها. يعني ما زلنا في أظن في قضية طمأنينة القلب وأهميتها في الإحساس بالسعادة يعني مرونة الحياة وتسهيل الصعاب والتأقلم مع الأحداث بثبات. فلا شك أن المرء عموما لا يستطيع أن يستغني من التفكير، ولا يستطيع أن لا يحمل هما ولا يحمل قلقا، فهذه طبيعة الإنسان. لكن في ديار الغربة يعني أو في المجتمعات الغربية عموما نجد أن المرأة المسلمة عموما والأم خصوصا يعني

حملت أكثر مما يعني طبيعة الحياة خاصة في هذا الزمان وهذه الفترة اللي ما في باب من أبواب الهموم إلا وفتح، والإنسان يعني عموما صار يعيش حالة من الشتات ومن الضياع، يعني يتأقلم بين هذه الأمور، خاصة الأم يعني في هذا الزمان. طيب والأمهات يختلفون يعني.

0: عايشة هيك يعني مسيبة. مسيبة ما بديش أقول في أمي يعني من باب أنه لا هدف لا غاية لا حمل المسؤولية، وهذا قليل أظن يعني طبيعة الأم. يا طبيعة الأم وحبها لأولادها تجعلها وحبها لأسرتها تجعلها يعني ملزمة بحمل العبء. وكنا دائما نحب التعبير أن هذه الأم هي شمعة تحترق لتنير الآخرين وتنير العائلة. يعني بطبيعة لا تستطيع ألا تحملهم، ولا تستطيع ألا تفكر، ولا تستطيع ألا تقلق، لأنه هذا طبيعة بشرية. لكن الخلل هو أن يسيطر هذا كثرة التفكير وكثرة الهم وكثرة القلق أن يكون هو المسيطر في الحياة. فهذا رح يأثر على الأمهات بأن يستنزف طاقتهم. فبدل أن تنشغل في دورها فبتحس أنها يعني استنزفت طاقتها على حساب أداء الدور وعلى حساب صحتها وعلى حساب نفسها. فكثرة التفكير وكثرة القلق وهذا يستنزف طاقة العقل يعني في معظم الأحيان، ويستنزف طاقة القلب يعني وتستنزف الراحة النفسية. فتصبح الأم يعني في حالة من من من الضعف، وفي حالة من التوتر، وحالة في وفي حالة من يعني نوع من الشتات في متابعة الأمور. فلهذا رح يفقد لها يفقد توازنها. فإذا فقدت هذا الاتزان يعني وتسرب القلق وتسرب الهاجس الخوف على مثلا على الأولاد، على الدراسة، على المستقبل، على يعني خاصة إذا كانت مرأة حاملة هم الدين، فعلى دين الأولاد وغير ذلك. فهذا رح يخليها بدل ما تنشغل في أداء واجبها رح تنشغل بالهموم. فهي لا هي راعت، فلا هي يعني استنزفت طاقتها، فلا هي حافظت على صحتها، ولا هي تمت دورها، لأنها انشغلت بما لا ينبغي أن ينشغل به. يعني المفروض أنها لا تركز على القلق والهموم، بل تركز على واجبها وتركز على أنه عليها أن تؤدي ما عليها، والنتائج هي ليست مسؤولة عليها.
1: صحيح، هي ليست مسؤولة عن النتائج.
0: نعم، فلهذا يعني التفكير ما إحنا لازم نفكر
1: يعني هذا مو بالإيد.
0: لا يستطيع الإنسان أن لا يفكر ولا أن يكون عنده هم ولا أن يكون، لكن الخلل أن لا يكون هو المسيطر في الحياة. وبعدين التفكير لازم يكون موجه، تفكير في شيء يعني إذا فكرت فيه ليس الحل بيدي فهذا إهدار للوقت والطاقة.
1: صحيح،
0: فيجب أن يوجه هذا التفكير، أفكر في ماذا،
1: ما هي أولوياتي،
0: حتى أفكر فيما ينبغي أن أفكر فيه. وإذا اهتممت أهتم بماذا، يعني ما هو الهم اللي أنا لازم أحمله كأم، اللي بمقدوري أن أحمله. والخوف يعني ما هي نسبة الخوف اللي أنا ممكن، لأنه أحيانا الخوف يكون إيجابي، لأنه الخوف يؤدي بك إلى العمل أو إلى الاجتهاد أو لا. فهو توجيه التفكير وتوجيه هذا الخوف وتوجيه هذه الهموم إلى الجهة اللي تكون معينة على أداء الدور، وليس على الإرهاق وعدم إتمام دورها، أو عدم إتمام مثلا أنا كأم مهاماتي في الأسرة أو خارج الأسرة كذلك.
1: صحيح، يعني تعقيبا بس على جملة أنها الشمعة التي تحترق لتنير الطريق، تغيرت الأوضاع فما عادت يعني فعلا هو نحن كتير كنا نقولها ونسمعها من أمهاتنا، بس هلأ المرأة ما عاد لازم تكون الشمعة التي تحترق، هي تخليها هي منورة بحالها ومنورة لغيرها بقدر ما تهتم بنفسها. أولا تهتم بنفسها بالأحرى، ثم تهتم بالعائلة، لأنه إذا هي بخير إن شاء الله العائلة كلها بتكون بخير.
0: هو تعبير مجازي، بس أقول لك في نساء اللي بلغوا من يعني اللي عندهم غاية في حياتهم وحملين رسالة يعني تحب أن تكون شمعة تحترق وتنير الآخرين، لأنها حملة رسالة وحملة غاية، فلا يتعبها أن تكون شمعة تضيء طريق الآخرين. حتى لأنه الشمعة يعني لا يضرها احتراق نفسها، هي شمعة تنير، هذا يعني دورها. لكن فعلا حقا في من الأمهات يعني تسعد أن تبذل الجهد لترى العائلة يعني
1: أغلب الأمهات
0: مستقيمة، ترى أولادها فرحانين، فلا تشكو من من من تعبها.
1: نعم.
0: يعني متقبلة في قليل، وهم القليل طبعا، فهناك من الأمهات متقبلة، المهم عندها أن ترى الأولاد يعني في الطريق المستقيم، وترى البيت يعني في سكينة وطمأنينة. فبالعكس يعني التعب الجسدي وخدمة الآخرين هي متعة لها، تستمتع بهذا، بس هذا قليل،
1: هذا قليل وله تبعات أيضا، يعني تغيرت كثير مفاهيم. يعني كانوا الأمهات هن يعملوا كل شيء، لا لازم المفروض الأولاد يساعدوا، لازم الزوج يساعد.
0: لما نقول أنها تحترق لا أقصد أنها هي تتحمل جميع المسؤوليات. نعم. البيت، لا مش هذا القصد، يعني أنه هي التعب اللي بتقدمه في الأسرة تستمتع به، تحس
1: هذا
0: أنه
1: أكيد.
0: أنه هذا مش تعب يعني مش تعب مهدور.
1: نعم.
0: فالأم بتحب تخدم،
1: صحيح،
0: طبيعتها بتحب تخدم،
1: بتحب تعمل الأكل الطيب للأولاد، بتحب ترتبهم، صح،
0: الزوج، فلا يضرها هذا.
1: نعم.
0: هو المشكلة أنها يعني ما صارت، لأنه ممكن البيئة اللي موجودين إحنا فيها وكثرة بتعرف السوشيال ميديا،
1: هلا سوشيال ترندات
0: وترندات
1: والمفاهيم جديدة،
0: الرول مود اللي تغير والمفاهيم الجديدة، وبعدين ممكن الطرف الآخر ما عنده تقدير واحترام، هذا المتعب.
1: نعم، هذا جدا متعب، صحيح.
0: وعدم إيجاد التقدير والاحترام أو الاهتمام، أو مثلا يعني واحد يقدر جهودها، هذا ممكن يتعبها أكثر من الجهود التي تبذلها. ففي من الأمهات يعني لا يضرها أن تكون شمعة لتنير. نعم. الآخرين،
1: تتفانى
0: الآخرين، قصدي أولادها
1: طبعا
0: أحبابها يعني. وطبعا عموم الأمهات يعني خاصة في زماننا اللي تغيرت فيه المفاهيم، يعني ما بدها تكون لا شمعة ولا تحرق هي ولا تحرق الأخير ولا تنير الأخير
1: ولا إلى علاقة
0: يعني المهم تؤدي ما عليها من واجبات، لأنه ما عندها غاية، ما عندها رسالة. ففي فرق بين الأم المؤمنة التي تحمل رسالة وتحمل غاية يعني فاهمة لدورها، وتشتغل يعني تعمل من أجل تحقيق هذا الدور، مسلمة أمرها إلى الله عز وجل، لأنه هي تعرف أنها أجيرة عند الله وليس أجيرة عند الأولاد
1: ولا عند الزوج. نعم.
0: فهي أجيرة عند الله، فهي يعني تؤدي ما
1: أجرها عند الله. نعم.
0: ما أمرت، وما عليها بإتقان بإحسان
1: ولوجه الله.
0: نعم. لنبلوكم أيكم أحسن عاملة. ففي نعم. يعني في الأمهات، ونسأل الله سبحانه وتعالى نكون منهم يعني المؤمنات، اللي هي تعرف أنها أجيرة عند الله، وأنها تؤدي واجبها كما أمرها الله عز وجل، وتحب أن تؤديه بإحسان.
1: نعم.
0: بدون تأفف ولا شكوى، وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهذه حتى إن فكرت وقلقت فرح يكون تفكيرها وقلقها وخوفها يعني موجه إلى الغاية التي هي تحيا من أجلها. أما الأم العادية اللي شايفة يعني أنه دورها فقط في رعاية الأسرة من أكل
1: هذه نعم خدمة ورعاية، نعم
0: خدمة ورعاية، فهذه بصراحة ستتعب بسرعة يعني، وراح سيسيطر عليها الهم والقلق والتفكير والخوف، بيسيطر عليها.
1: نعم.
0: فكذلك يعني الجهد اللي تبذله هو جهد بتحس كأنها تعمل ديوتي، يعني تعمل دورها فقط، و يعني بدون بدون بدون بدون رسالة، بدون غاية.
1: نعم.
0: بدون خطوات مثلا، بدون أولويات إلى غير ذلك. فلهذا كثرة التفكير والقلق والخوف من المستقبل خاصة في الزمان اللي احنا عايشين فيه. يعني بتحسي انه وين ما بيلف المرأة أين يدير وجهه إلا ويأتيه الهم أو صحيح. الخوف أو القلق. يعني بتروحي على الجانب الصحي بيجيك الخوف، خوف من
1: الأمراض مادي بيجيك،
0: بتروحي على الأكل النعم اللي أنعم الله عز وجل علينا نعم. بالنعم، فتأكلي بخوف يعني، وتأكلي بقلق بخوف صحيح. يعني أنه رح يأثر على صحتك. وبعدين خوف المستقبل وخوف مما يحدث في العالم، لأنه إحنا العالم صار الكل كقرية، الكل يأثر على بعضه البعض، وخوف على مستقبل الأولاد وعلى التربية وإلى غير ذلك. فهذا المرأة بصراحة تعيش في دوامة
1: نعم.
0: يعني لا هي تعرف تؤدي دورها ولا تستطيع أن تتخلى على هذه الهواجس،
1: ولا تسعد ولا يسعد أولاد صحيح.
0: فتعيش في حالة يعني فاقدة للطمأنينة حتى السعادة، يعني ما راح تحس بطعم الحياة، حياة طيبة إلى غير ذلك. فلهذا يعني احنا هنا بصراحة مش قضية تأصيل، احنا لا نؤصل شيء، وإنما أظن احنا في هذه الحلقة من أجل أن نؤنس هذه الأم المتعبة،
1: ندعمها
0: ندعمها يعني هذه الأم المتعبة، ونحاول أن نوجه بعضنا البعض إلى ما ينبغي أن نكون عليه، وأن لا نترك هذه الهموم وهذا القلق وهذه الهواجس وهذه الأفكار أن تسيطر على حياتنا
1: نعم.
0: فنخسر يعني لحنا عشنا وتنعمنا ولا إحنا تخلصنا وحفظنا على صحيح. صحتنا.
1: خاصة هذه الهموم مشتركة، يعني أغلب الأمهات همومهم مشتركة، هموم طبعا. الدين، العقيدة، الأخلاقيات، صداقات الأولاد، المستقبل، الدراسة، المدارس، أي مدارس، هموم مشتركة يعني بين الأمهات. ضروري جدا أن ندعم بعضنا البعض، إن شاء الله ربنا يشعلنا على قلب واحد بإذن الله.
0: يعني بتحسي أنه يعني هذه الأم كأنها تحاول أن تسير الكون يعني الإنسان عموما، بس هذه الأم تحاول أن تسير هذا الكون بهذا العقل الناقص يعني نعم. أمام كون يعني، وتحاول أن تكون هي الحافظة للولد ورزق الولد، كأنها هي اللي تملك مفاتيح الدنيا
1: بالولد.
0: طبعا كأنها هي اللي تملك. فلهذا يجب أن يوجه هذا التفكير وهذا القلق إلى طبيعته
1: نعم.
0: إلى طبيعته. يعني أنا علي أن أتخذ الأسباب
1: نعم.
0: والباقي
1: على الله.
0: الله عز وجل هو المدبر
1: نعم.
0: والمسير والله
1: نعم
0: خير حافظ
1: نعم.
0: والرازق.
1: يقودنا إلى سؤالك

0: توجيهات نبوية في هذا. يعني لو نتأمل في حياة النبي، معه النبي ما كان يفكر ولا اهتم ولا خاف ولا
1: هم الأمة كلها.
0: يعني لكن هناك تربية نبوية يجب أن نستعين بها في المرأة المؤمنة، تطلع عليها وتطلع على كتاب الله وتشوف يعني الوسائل اللي تعينها على أن يعني تجلب لها الطمأنينة والسعادة في حياتها، وأن تمنع هذه الهواجس أن تسيطر عليها. يعني من الآليات أو من الأمور اللي إحنا لازم نعرفها في من ديننا وسنن كونية في هذا، أن إحنا ملزمين باتخاذ الأسباب وليس يعني بالنتائج، ولسنا مسؤولين عن النتائج. فهذه نقطة تطمئن القلب، يعني أنه أنا بدل ما أنشغل بالنتيجة فأنشغل بالعمل، أن أتقنه، أن أجعله عملا صالحا، أن أجعله عملا مستقيما، أن أجعل دوري يعني بقدر المستطاع يتماشى مع ما طلب منا من ديننا ومع الهدي النبوي، فلا أكلف نفسي أكثر مما أطيق. فيعني تبدأ إذا أردنا أن نسيطر على همومنا وتفكيرنا، ممكن في مرحلتين. ممكن المرحلة الأولى هو مرحلة الفلتر. فلتر،
1: نعم،
0: يعني أقعد مع حالي وفلتر، يعني شو اللي شاغل بالي أكثر إشي،
1: أختار معاركي. نعم
0: والله، شو يعني أنا فيما أفكر، أو ما هي الأمور اللي عم تستنزف طاقة،
1: ما أكثرها أهمية. نعم
0: فلما أجي أشوف مثلا أنا عندي خوف زائد، طيب ليش أخاف؟ يعني ليش أخاف؟ لماذا أخاف؟ أخاف من ماذا؟ إذا كان الخوف مثلا من رزق المستقبل، فيأتي تعاليم ديننا أن الله هو الرازق، هو المتكفل. يعني إذا كان خوف على الصحة، فنفس الشيء، كلها هذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء. يعني بتدخل عملية الفلترة.
1: نعم.
0: هذا الفلترة يسموها يعني التخلي. أنا أبلش أتخلى عن الأمور اللي عم تستنزف طاقتي وقوتي وليست في يدي. يعني أنه أفكر، ممكن أنا أفكر أحيانا كثيرا نفكر في أمور هي بيد الله، ولا نفكر في الأمور التي بأيدينا.
1: نعم، ما الذي أستطيع أن أسيطر عليه، ما الذي ما أستطيع أن أسيطر عليه.
0: فإذا كان الأمر مثلا بيدي أستطيع أن أقوم به وأستطيع أن أسيطر عليه بيدي، فأؤدي ما أستطيع أن أؤديه بإحسان.
1: نعم.
0: أما إذا رأيت أنه أنا أديت واتخذت بالأسباب وأحسست في الأخير أنه الأمر ليس بيدي، إذن فهذا أسلمه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مش بمقدوري.
1: صح.
0: فأفوضه إلى الله عز وجل. إذن فالعملية الأولى أنه أنا أفلتر المداخل، يعني من أين يتسرب الخوف إلى نفسي.
1: هي جدا مهمة.
0: من أين يتسرب هذا التفكير المزعج السلبي إلي؟ يعني مثلا أحيانا بيكون من سوشيال ميديا، كثرة الأخبار، أحيانا من
1: أخبار وجرائم،
0: أحيانا تكون من شدة التعلق، أحيانا تكون من المقارنات.
1: نعم.
0: أنا أقارن حياتي بغيري، وأحيانا بتكون من الأوهام التي يبيعها لنا السوشيال ميديا والإعلام، أنه كل الناس مبسوطة وسعيدة، إيش معنى أنا بس اللي حالتي حالة. فإذا أعمل فلترة على المداخل التي تدخل عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق التفكير، فأفلترها، أشوف هذه الأفكار هل هي بمقدوري، هل أنا مسؤولة عليها أمام الله عز وجل، طيب أؤدي ما ينبغي أن أؤديه بإحسان.
1: نعم.
0: هل هذا الأمر داخل يعني من أمور اللي هي في يد الله بالأصل، ليش أنا أفكر فيها؟ مثلا الرزق أو الخوف من المستقبل، طيب ليش أخاف من المستقبل؟ ما المستقبل بيد الله عز وجل، ولا واحد عارف يعني حياته متى.
1: صحيح.
0: كم ستكون، فلماذا أخاف من زمن أنا مش ضامنة أكون فيه؟
1: وهذا بصراحة تخفيف علينا، يعني أنه رب العالمين يتولى هالأمور.
0: نعم. فلهذا يأتي هنا معرفة فهم، يعني أنه الفهم لهذه المداخل، فلهذا أنا دائما بقول أن الأم يجب أن تكون

0: هنا يعني دائما مطلعة متعلمة. العلم بينورها يعني، ما تبقى يعني بعد كل مرة تطور نفسها
1: نعم
0: وتتعلم شيء جديد، وتتعلم فلسفة الحياة، وتتعلم دينها أكثر، لأنه هذا راح يساعدها كثير.
1: صحيح.
0: فتعمل فلترة يعني، ممكن في أفكار هي سبب أنها اللي بتنزع مني الطمأنينة، أسكر الباب عليها.
1: أحيانا حتى علاقات ناس
0: علاقات
1: سلبيين.
0: أسكر الباب عليهم، يعني السوشيال ميديا ما بقول أسكر لأنه صار مستحيل الواحد
1: بس
0: يسكر،
1: نختار الصفحات يعني.
0: نعم، بس أغلق الباب. يعني أنه النقطة هي أنه مرحلة الفلترة هي مرحلة هيك النقاهة، ومرحلة اللي بتكون فيها العلاج، وبعدين تيجي مرحلة المناعة، أربي المناعة. هي مرحلة المناعة هي اللي بتأتي التوكل والتفويض والتسليم والرضا والثبات. هذه
1: نعم
0: عناوين مهمة جدا
1: كلمات جميلة. نعم
0: في هذا الزمن، لحتى الإنسان لا يفقد طمأنينته ولا يفقد سكونه وهدوءه في هذه الدنيا. مش معنى يفقد يعني يكون هادئ فيش مشاكل، لا، يستطيع أن يعيش في زوبعة من الهموم،
1: لكن
0: لكنه
1: القلب
0: بقلب ثابت
1: نعم
0: راض قنوع. إذن فيأتي دور التوكل على الله عز وجل، ودور التفويض، خاصة التفويض تخيليه مثل فوضتي واحد محامي في قضية معينة أنه يشتغل لك عليه، وأنت فوضتي محامي قدير وسلمتي له الملف وخليتيه هو يشتغل فيه ويجيب لك حقك، صح؟ هذا هو التفويض.
1: صح
0: إذا أنا أفوض أمر إلى رب الأرباب، إلى الله
1: صحيح
0: سبحانه وتعالى، أبعث ملفاتي إلى الله عز وجل، أسلم هذه
1: نعم بالله
0: الملفات التي أرهقتني، يعني أرهقتني هذه الملفات، سواء كان ملف الأولاد أو ملف الأسرة أو حتى ملف العمل أو ملف الرزق أو ملف الصحة، أسلمها إلى الله عز وجل، لأنه فعلا أرهقتني.
1: نعم
0: فإذا هي أرهقتني ومش لاقية لها حل، أبقى أتعب حالي ليش يعني؟ إلى متى؟ فهذا الملف أو كل الملفات أسلمها إلى الله عز وجل. فهون أنا شو عملت؟ فوضت الله عز وجل في حياتي. وفي روايات كثيرة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جعل
1: أساسا
0: همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا جميعا. يعني اللي يخلي همه عند الله ويخلي الله عز وجل هو اللي شاغل باله، فإن الله عز وجل يعني سيتولى أمره ويجمع له الدنيا وهي راغمة عنها. إذا فأول إشي أتعلم كيف أتوكل على الله، لأن الله هو الملك، هو المدبر، هو الرب، هو
1: هو
0: الرازق، هو
1: الرازق
0: خير حافظة. الله عز وجل خلقني وهو متكفل بي، ومعقول أن الله عز وجل خلق الخلق ثم يتركه يعني عبثا؟
1: نعم هو
0: إذا
1: أرحم بعبده من الأم بوليدها.
0: فيأتي التوكل ويأتي التفويض والتسليم ليبني جدار قوي يحمي هذا القلب. أفوض ملفاتي إلى الله، يعني هذا الأم اللي أرهقتها هذه الملفات الكثيرة اللي مفتوحة أمامها، يعني وعندها رب يقولها ابعتي
1: وأشطر محامي.
0: الملفات،
1: نعم
0: ابعتي لي الملفات، مش هيك؟ ادعوني أستجب لكم، ابعتي. الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في آخر ساعة من الليل، هل من مستغفر؟ هل من له حاجة أقضيها؟ هل يعني معقول عندنا الله سبحانه وتعالى يتنزل يعني بهذا القدر وينادي خلقه ليقضي حوائجهم، ثم نحن لا نسلم له هذه الملفات؟ يعني هذا مجنون،
1: صح؟
0: يتخيل يجيك محامي بيقول لك أعطيني الملف، أنا محامي قدير وشاطر ومية بالمية رح أربح لك القضية، يعني تقولي له لا أعطيك وبلاش، يعني ما بدون دفع،
1: بلاش
0: بدون دفع، يعني خدمة بدون دفع. هذا يركض إليه الناس،
1: صحيح
0: خاصة اللي كان في ضائقة ولم يجد محاميا
1: محروقة
0: ولم يجد،
1: صحيح.
0: فخلص يعني desperate situation، فهذا مجنون إذا لم يعطي ملفه.
1: صحيح.
0: إذا فنحن أصلا عباد الله في هذه الأرض لا حول لنا ولا قوة،
1: صحيح.
0: يعني نحاول أن نسير الكون بقدراتنا الضعيفة وعلمنا المحدود وعقولنا الناقصة بصراحة. فإذا هذا الأم يعني نصيحة لهذه الأمهات، أنه عندنا رب كريم سلمي له الملفات، سلميها بإخلاص، مش تسليم الكسول، تسليم الذي استنفذ كل جهده وقوته وسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
1: توكل وليس تواكل. نعم
0: توكل وتوكيل
1: وليس تواكل.
0: نعم يعني توكل الذي لا مش ناجم عن كسل.
1: نعم ناجم لا تواكل.
0: نعم ناجم أنه استنفدت جميع ما عندي من قوة، استنفدت جميع ما عندي من العلم وحاولت. الله سبحانه وتعالى سينظر إلى أعمالي. حاولت ثم لجأت إلى الله عز وجل وقلت يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا حولك وقوتك.
1: نعم.
0: سلمت أمري إلى الله سبحانه وتعالى بس بشرط، بشرط أن أرضى. لهذا يأتي بعديها الرضا، أن أرضى بما
1: قسمه الله،
0: بما يعني قسمه الله وسيقدره الله، وبالنتيجة اللي أتت من عند الله عز وجل. ليش؟ لأنه لما أنا على يقين أنني سلمت ملفات الدنيا إلى العليم الحكيم الخبير القوي، فرح يكون عندي يقين أن النتائج التي ستأتي ستكون أعظم نتائج وأحسنها، لأني سلمتها إلى
1: رب الأرباب،
0: إلى رب الأرباب، وسلمتها إلى العزيز الحكيم. فلهذا يأتي مسألة الرضا، وهي أعلى درجة في التعامل مع أقدار الله عز وجل.
1: نعم.
0: أنه الأم تكون راضية بما
1: متقبلة. يعني صحيح،
0: ومتقبلة. ويأتي الأمر الثالث والمرحلة الثالثة هي الثبات، أنه يثبت. تعرفي ليش أختي؟ لأنه في كتير من الناس بتسلم ملفات وبعدين تندم، لأنه أتت النتيجة غير التي كانت غير تتوقعها، وبعدين يخل ثباتها. معناها التوكيل ما كان صح، أو التوكل ما كان حقيقي،
1: كأنها تعبد الله على حرف.
0: نعم. إذن فهذا يتطلب إخلاص ويتطلب صدق مع الله عز وجل. وحتى أنا أصل إلى هذا يجب أن أكون يعني أن أرجع إلى صراط المستقيم، يعني أعود إلى صراط المستقيم، أن أرجع إلى الله عز وجل لأنه هو الذي خلقني.
1: صح.
0: لأنه اللي يفكر بهذه الطريقة هو الإنسان اللي بيفكر في رب العالمين قريب من الله، ما الإنسان البعيد. فرح تلاقيه يحاول كل الجهود ويطرق كل الأبواب، وفي الأخير
1: هذا ضايع ومشتت، والبوصلة مفقودة عندهم. نعم.
0: ما فيش عنده بوصلة، وهو مستعد أن يجرب كل الطرق
1: إلا اللجوء إلى الله.
0: إلا اللجوء إلى الله عز وجل، يعني يجرب يروح هون وهون وهون وهون، والله سبحانه وتعالى ينادي،
1: ولا احتاج واسطة ولا احتاج
0: ولا إشي
1: دفع
0: ولا إشي. حتى أسرارك محفوظة.
1: صحيح.
0: يعني أسرارك محفوظة، ضعفك لا يرى ضعف،
1: هو موجود في كل زمان ومكان، في كل الله. وقت.
0: إذن فهذه الأم يعني اللي عايشة في ديار الغربة، خاصة المغتربة اللي عاشت بعيدة عن أهلها، فحاولت أن تبني حياتها وتبني أسرة في هذه الديار، وهي تتصارع مع يعني بصراحة أنا أحيي كل أم ثابتة في هذه الديار، لأنه فعلا عم تسبح
1: جهاد.
0: عكس التيار.
1: نعم.
0: عم تسبح عكس التيار.
1: صحيح.
0: في هذا الزمن يعني قل فيه الناصح وقل فيه المعين.
1: أي والله.
0: وحتى قل اللي بحس بهذه الأم يحس بها ويقدر ما تفعله، وبالعكس يعني كل المجهود اللي تبذله، وأحيانا تلام أنه مثلا أنت ما عرفتي تربي
1: وأنت ما عرفتي
0: كذا إلى غير ذلك،
1: وهي حرام بتكون باذلة كل شيء تستطيعه.
0: فسبحان الله، لهذا بنقول الحمد لله أن الله عز وجل يعني لا تضيع عنده لا حسنة، ويغفر للسيئة، والأمر بيده وليس بيد العباد. لكن نصيحة لهذه الأمة المسلمة المؤمنة في ديار الغربة، أنه الجأي إلى الله عز وجل، سلم الملفات إلى الله سبحانه وتعالى، واجتهدي فيما تستطيعين أن تجتهدي فيه، يعني تبذل مجهودها فيما هي قادرة عليه. وتحاول أن تؤديه بإحسان وبإتقان وبرضا، يعني أن تكون نيتها إرضاء الله عز وجل. صدقيني والله العظيم لو كل أم قامت بواجباتها في البيت ومع الأولاد ونيتها أن ترضي الله عز وجل لن تتعب، لن تتعب ولن تشكو، لأنها تعرف أنها تنتظر الشكر والجزاء من الله،
1: من الله،
0: لأن غايتها إرضاء الله عز وجل.
1: نعم.
0: وغايتها أنها تؤدي ما عليها من من من مسؤوليات لترضي الله سبحانه وتعالى. فإذا صدقت النية في إرضاء الله، معقول الله ما يرضيها؟
1: لا، حاشا لله.
0: رضي عنهم ورضوا عنه، يعني نعم. الله سيرضيها. ولهذا يعني لا ينبغي لها أن ترهق يعني نفسها في أمور هي مش مسؤولة عليهم، مش مسؤولة، نتائجها بيد الله سبحانه وتعالى. وتجتهد فيما تستطيع.
1: نعم، فعلي ما عليك وتكلي الباقي لله.
0: هو أحيانا الحياة اللي احنا عايشينها في هذا الوقت يعني تفرض عليك ثقلا ما فرضه الله عز وجل علينا احنا يعني كأمهات، بس اللايف ستايل.
1: نعم، يعني اللايف
0: ستايل، نمط الحياة في هذا الزمن متعب جدا. لانه ليش؟ لانه سقف السعادة وسقف الطمأنينة صار عالي جدا، سقف الحياة
1: وللأسف
0: الطيبة. نعم. صار عالي جدا يعني، وذهبت القناعة.
1: لا، وأيضا يعني عوامل التربية كثيرة، الكل يربي مع الأم مع الأب.
0: لا نعم، هو ما عادت الأب،
1: ما عاد الموضوع فقط أم وأب.
0: نعم، في هذا الزمان يعني مؤثرات خارجية كثيرة جدا، فلهذا يعني الأباء والأمهات يجتهدون قدر الإمكان في أن يحصنوا الأولاد وأن يعني يعملوا أو ينشئون قاعدة متينة من الصغر للأولاد، حتى يعني تكون متينة للأولاد ما بيضيعوا بعديها أو يمشون على صراط مستقيم بعديها. بس أخيرا في الأخير الأمور بيد الله.
1: نعم.
0: من قبله ومن بعده. فلهذا الأم الحزينة أو الأم اللي تحس حالها أنها ضايعة أو تحس حالها أنها يعني ممكن ما نجحت في أسرتها، تفكر أو تتوهم أنها ما نجحت، فهذا الأم يعني شخصيا يجب أن تفهم أن في آخر المطاف إحنا علينا أن نبذل الجهد، لكن في آخر المطاف الأمور تسير في يد الله، وأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، والرزق بيد الله، ويعني التدبير يعني في يد الله سبحانه وتعالى. فلهذا يجب يعني هذه الأم في البيت يجب أن تجلس مع نفسها، تعمل فلترة هيك، وتعيد صياغة تفكيرها.
1: صحيح.
0: على حسب ما يوافق الشرع وليس على حسب ما يوافق السوشيال ميديا
1: صحيح.
0: والحياة الإعلامية اللي احنا عايشينها كلها يعني أوهام يبيعها لنا.
1: وأن لا تقارن حتى داخل الأسرة الواحدة، الأخ يختلف عن أخيه والأخت عن أختها. موضوع المقارنة جدا يجعل الأمور أصعب عليها، على نفسيتها، خاصة إذا كانت تجاهد وحدها يعني. وحتى الأنبياء يعني كان لديهم من الأبناء من يعصون ولا يستمعون إليهم.
0: ما هي هذا الخلل الأول؟ هو هذا الابتعاد عن الدين.
1: نعم.
0: الابتعاد عن كتاب الله.
1: نعم.
0: عدم تدبر آيات الله، عدم تدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ابتعدنا، انشغلنا بالدنيا، انشغلنا بأنفسنا، وشغلنا بهمومنا.
1: نعم.
0: فهذا الابتعاد ما ورثنا إلا الهوان، وما ورثنا إلا
1: الضعف،
0: نعم. والأمراض النفسية اللي بتنتشر هنا وهناك، اللي حتى علماء النفس حيرين فيها يعني. فحقيقة الأمر لو نريد أن نكون صادقين مع أنفسنا، فإن الابتعاد عن دين الله وعن تدبر آياته والالتزام بالتعليم التربوية النبوية هي اللي خلتنا مشتتين.
1: صحيح.
0: لأنه المفروض إحنا كمؤمنين كمسلمين يعني حاملين رسالة يعني نكون أكثر الناس صحيين في الجانب النفسي. يعني
1: ولدينا سلام داخلي. نعم.
0: نعم بإيماننا
1: ورضا وتسليم.
0: يعني بإيماننا إحنا وعودتنا إلى الله عز وجل نحن نصدر الطمأنينة ونصدر السكينة للبشرية. مفروض بعودتنا لديننا وصدق مع الله عز وجل. هذا القرآن وهذا وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كفيلة أن تجعلنا يعني مش بس طمأنينة وسكينة، تجعلنا أساتذة في
1: مصدرين
0: في يعني مصدرين هذه الطمأنينة. ولسنا نحن المرضى وفقدين الطمأنينة وتأتي أدويتنا من الغربي اللي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى
1: للأسف صايرة مصادرنا للمعرفة. صحيح.
0: العودة إلى الدين يعني الرسول لو نيجي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع
1: الهموم والتفكير. نعم.
0: يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلق المداخل، لا يختاب أحد عنده ولا يبعث له ولا أحد يحكي مشاكل الناس عنده. كان المداخل المسكرة التي يدخل من خلالها الشيطان ويدخل من خلالها الحسد ويدخل من خلالها الغل ويدخل من خلالها الحقد ويدخل من خلالها هذا المقارنات مسكرة.
1: جميع المنافذ مغلقة. نعم.
0: جميع المنافذ مغلقة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حذا حذوه منشغلين بالرسالة، منشغلين بما أمرهم الله عز وجل أن ينشغلوا به، مش منشغلين بالناس ولا منشغلين بهموم الناس ولا منشغلين بالمقارنات. واحد دخل وخرج، واحدة تزوجت ما تزوجت، واحد ولد ولا واحد ما ولدش. يعني بصراحة مش قادرين نحن نكفي همومنا وحملين هموم الناس يعني متابعينهم جميعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء كان علم أصحابه يغلقوا المنافذ الشيطان ومنافذ التي يتسرب منها القلق والخوف والجزع إلى غير ذلك. ثم الشيء الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الدعاء.
1: طبعا
0: يعني كلما واحد حس حاله في أزمة يرفع يده إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب
1: حدث
0: لي، يعني يا ربي أعني، لا حول لي ولا قوة إلا حولك وقوتك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أن من ذلك، ولا تكلني إلا إليك
1: كله. نعم.
0: ونادي ربي بالله عليك، يعني كيف ننادي البشر كلهم هم عاجزين، ولا أنادي رب البشر الذي بيده الملك.
1: نعم.
0: وبيده ملك السماوات والأرض. إذن الدعاء أدعي. في ناس بتقول لك أنا دعيت، لا تتعبي أدعي. في حدا قال لك لازم تدعي بس
1: لا تكل ولا تمل من الدعاء.
0: الدعاء
1: هذا شروط الإجابة. لا يعني
0: فالدعاء لا يمل منه.
1: نعم.
0: سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء ما إذا ما السهم، الدعاء كما قال الشافعي هو مثل السهام، رميتها في الظلام فأكيد رح تنحط هذا السهم، أكيد. نعم. رح يجيك الجواب لغير ذلك. والله سبحانه وتعالى يجيب بما يريد ومتى يريد.
1: نعم.
0: لأنه هو الله سبحانه وتعالى اللي بيده الأمور مش بيدي أنا. إذن علينا الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الدعاء، وهناك أدعية جميلة تركها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله قراءتها فقط تريح القلب.
1: نعم.
0: لكن كثير منا يجهلها. وبعدين النقطة الأخرى، صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا كان يفعل؟
1: إلى الصلاة.
0: كان يلجأ إلى الصلاة. نعم. شحن بيشحن. كانت الصلاة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو إزالة شحن الدنيا.
1: نعم. أرحنا بها يا بلال.
0: ووضع شاحن الآخرة، يعني بيشحن disconnected، فكان ينفصل من هذه الدنيا، لا يريد أن يفكر في هذه الدنيا وهمومها، فيعني يذهب إلى الصلاة ويتحدث مع الله سبحانه وتعالى. فكانت الصلاة. وبعدين يعني إحنا إذا حذونا حذو النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بتعاليمه، بالله عليك من أن يأتينا القلق والفزع والخوف؟ ليه؟ فتكون قلوبنا مرتاحة مطمئنة إلى جنب الله. أما إذا أردنا أن نختار جنبا غير جنب الله
1: فلن نطمئن،
0: فلا طمأنينة ولا سكينة ولا هم يحزنون، لأنه ابتعدنا عن منبع السكينة.
1: صحيح.
0: وابتعدنا عن منبع الطمأنينة، لأن السكينة بيد الله والطمأنينة بيد الله وقلوبنا في يد الله يقلبها كيف يشاء. فالأحسن لنا أن نكون يعني أن لا يكون تكون السماء والأرض أثكن منا. صح؟ قال تأتينا طوعا أو كرها، قال تأتينا طائعين. أن نأتي الله ونعود إلى دين الله ونعود إلى كتاب الله ونعود إلى تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حبا وطوعا، ليس يعني غصب عنا لأنه ما لقيناش حل، أو غصب عنا لأنه لم أجد معين فألجأ إلى الله، لا، نعود حبا وطوعا إلى الله عز وجل، ونعبد الله عز وجل في الرخاء ونتعرف عليه فيتعرف علينا في الشدائد ويكون معنا. فإن شاء الله تكون هذه الكلمات يعني آنست قلوب الأم في هذه الديار، وأعادت صياغة التفكير التي لم تستطيع أن تعيد صياغة تفكيرها إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى حقا أن يعين كل أم في هذا الزمان وفي هذه الديار على بيتها وعلى تربية أولادها وعلى نفسها أيضا، يعني وأن يثبتها الله سبحانه وتعالى وينير بصيرتها، وأن يرزقها الصواب والسداد في ما تقوم به.
1: الله يوفقك يا أخت عائشة.
0: الله يزيك الخير وبارك فيك يا رب.
1: قبل أن نختم، قصة خطرت ببالي وحضرتك عم تحكي عن موضوع الطمأنينة وموضوع الصلاة. أم شكت من ولدها لا يريد أن يصلي، فذهبت به إلى معالج نفسي، والحمد لله أنه كان ملتزم دينيا. فعندما سأله قال: تقول لي صلي من أجل الطمأنينة والسكينة، لكن لا أراها عليها، هي دائما متوترة، دائما مشحونة، دائما غاضبة، دائما منهكة، أين تأثير الصلاة عليها؟ فكان بصراحة سبب جدا قوي. فقال لها: هو لم يرى أثر ذلك عليك، فكيف سيقبل؟ فنحن لما بدنا نوجه، نحن لازم يشوفوا أولادنا يشوفوا علينا نعمة الصلاة ونعمة السكينة والطمأنينة، ويشعروا بالراحة التي نشعر بها، حتى يتشجعوا أن يلتزموا هم أيضا. إن شاء الله يا رب.
0: نحن ندخل إلى صلاة وإحنا هيك يعني القلق راكبنا،
1: نخلص
0: بدنا نخلص
1: مستعجلين للي ورانا.
0: يعني لا ننظر إلى الصلاة
1: للأسف. الله يهدينا.
0: لحظة هدوء، أنا بدي أرتاح، يعني أنا اشتغلت في البيت، أتى وقت الصلاة بدي أرتاح، أرتاح في السجادة، أرتاح في الحديث مع الله عز وجل، أشكو إلى الله سبحانه وتعالى، أستعين بالله، يعني أدردش هيك مع الله سبحانه وتعالى، أفرق قلبي.
1: هي الخلوة. نعم،
0: هذه خلوة،
1: خلوة رائعة.
0: الحمد لله أن الله جعل لنا يعني هذه الصلوات الخمس.
1: الحمد لله أن الأمور بيد الله وليست بيد أحد.
0: نعم، يعني أنه الصلاة لو نعيد طريقة النظر إليها أنها 5 minute break، بشك الواحد بيشتغل منين بتروحي بتشتغلي بيقول لك 5 دقائق راحة.
1: نعم،
0: أنت عندك يعني 5 × 5 25 دقيقة راحة، هذا إن صلينا 5 دقائق.
1: نعم،
0: يعني 25 دقيقة راحة واستراحة
1: من الأربعة
0: من مشاغل الدنيا، أليست كفيلة بأن الواحد يعيد صياغة البرنامج بتاعيته ويرجع يشتغل بهمة، ويكون غير الجو في الصلاة وغير التفكير وأخذ بوز وأخذ استراحة؟
1: مفروض.
0: بس إحنا المشكلة أنه إحنا لا نستفيد من صلواتنا
1: للأسف،
0: وحتى لا نغير دعاءنا. واحد حفظ له دعاء على طول بيردد فيه، ما بيغير أدعيته حتى، يعني هيك بتتغير نفسيته مع تغير لغة الدعاء، لأن في لغات أحيانا مبعث لغة الدعاء كلمتها أحيانا هي مبعث طمأنينة.
1: نعم صحيح.
0: مثل الواحد اللي بيدخل في الصلاة على طول بيصلي بالصور القصيرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لا يغير الصور حتى يتلذذ بها في القرآن، فتبعث فيه هذه الطمأنينة.
1: صدقت يا أخت عائشة، فعلا في أدعية جدا جميلة، يعني في دعاء طويل لن نقولها الآن: اللهم أنت أحق من عبد وأحق من سئل وأكرم من سئل وأجود من أعطى. يعني بتحسي الكلمات بتحسسك أنه أنت بس مرتبطة بالله، هو الوحيد اللي قادر على أنه يلبيكي، هو القادر على أنه يكرمك، ما في أي حدا ثاني.
0: شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أحلاها يعني
0: يختم صلاته: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت بعد الصلاة لو تقولي وتتمعني فيه بتتحسي براحة وطمأنينة هيك. أنا السلام
1: أغلبنا بيحكيون كلمات، أنا منهم يعني. أنا ولا مرة فكرت فيها بصراحة، أنا بولا بس ما فكرت، ما شعرتها،
0: لا نشعر
1: للأسف. نعم،
0: لأنها صارت عادة.
1: صحيح،
0: والعادة في العبادة هي أخطر شيء.
1: العادة في العبادة لازم نعمل موضوع،
0: تصبح العبادة عادة.
1: نعم،
0: لأنه لا يفقهها بعدين، يفقد فقهها ويفقد التلذذ بها لأنها صارت عادة, صار السبك
1: أوتوماتيكياً. نعم,
0: الدماغ البطنية هي تقوم بهذه الصلاة. تلقيني كثير منا لما نخلص الصلاة ما لا يذكر ماذا قرأ لأنه كان بيصلي هو غائب الوعي,
1: وكل شيء أصلاً بيجي وقت الصلاة بيخطر على بالك وقت الصلاة.
0: سبحان الله, الله يحسن,
1: الله يهدينا ويحسن
0: حتنا. إحنا نقول هذا لنتغير.
1: أي والله, يعني
0: ليس الهدف الشكوى لأنه برضو تبقى طبيعة الإنسان, لكن لا نريد أن نبقى إنسان في المرحلة الإنسان, نريد أن نرتقي بإيماننا وحياتنا
1: للعبد المؤمن.
0: نعم, مرحلة الإيمان, مرحلة الإحسان, مرحلة المتقين, مرحلة المخبتين, يعني graduation. كل ما تطلع المستوى بدك تاخدي دبلوم مستوى آخر, مثل ما ننشغل بدبلومات الدنيا, يعني دكتور الباشلر ديجري وبعدين ماستر وبعدين دكتوراه وبعدين بروفيسور, ناس تجتهد نصير بروفيسور. فلنجتهد كمان أن نأخذ هذه العناوين, ننتقل من مسلم إلى مؤمن إلى محسن إلى مخبت إلى متقي إلى متوكل إلى الشكور إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله نسأل الله الهداية والقبول والثبات.
0: آمين يا رب.
1: ووصلنا الختام. نحن أردناها اليوم الحلقة عن تأثير التفكير الزائد, كنا سنقولها بشكل عام نخاطب الجميع, لكن خصصناها للأمهات لأننا نعرف كم الأمهات بحاجة لدعم. وصلنا الختام, نترككم في رعاية الله, دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيتي خير أخت عائشة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, الله يبارك فيك
1: يا أهلا. السلام عليكم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

بالمسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر

ميسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

المسجد الحرام وإخراج أهله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلون.

تنفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الأخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 16 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والأول من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحكومة تحذر، أستراليا تعتمد على الهجرة وتقليص الأعداد بشكل كبير قد يأتي بنتائج عكسية. كامبرا: لا مستحيل في أستراليا. وسام أستراليا يتوج 27 عاما من العطاء في القطاع المصرفي، من هو فواز سنجر؟ ومن العناوين العالمية: الاتفاق الأمريكي الإيراني، بعد ساعات من اتفاق أمريكا وإيران هجوم على ناقلة قرب سواحل اليمن. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. حزب الله يعلن التصدي لقوة صهيونية جنوب لبنان بالصواريخ. سوريا: المشهد السوري والحكومة، نلاحق المجرمين وندعو للهدوء. حزب الله يرحب باتفاق طهران وواشنطن ويحذر إسرائيل من خرقه. فرنسا تقول سنبحث مع الحلفاء عن بدائل مستقبلية لمضيق هرمز. مصادر طبية تؤكد نزيف بكل لحظة، غارة صهيونية تودي بحياة طبيب ونجله في غزة. حزب الله يوثق بالفيديو تدمير ناقلة جند وميركافة صهيونية جنوب لبنان. الاحتلال الصهيوني: كمين في منطقة آمنة، الاحتلال يقتل طفلا بالرصاص أمام والده بغزة. الكيان الصهيوني يرفض اتفاق وقف الحرب ويتعهد بالبقاء في لبنان وسوريا وغزة. كاميرا الجزيرة توثق دمارا واسعا في النبطية وقرى الجنوب اللبناني. مفوض أممي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ويحذر من سياسات التهجير. وسائل إعلام صهيونية تكشف فشل استراتيجي وتخلي أمريكي، إجماع صهيوني نادر على رفض الاتفاق مع إيران. الكيان الصهيوني: مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويحاولون إحراق مسجد. الجيش الصهيوني يسجل 1302 إصابة في صفوفه منذ نهاية فبراير. الاحتلال ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة في جنين بالضفة. صحيفة لوموند الفرنسية: هل فصل ترامب مصيره السياسي عن نتنياهو؟ باكستان: كيف هندست إسلام أباد والدوحة الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران؟ شركات النقل البحري تنتظر ضمانات ما بعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا. صحيفة تلغراف وتايمز تكشف اقتحام في عرض البحر، هل فتحت بريطانيا جبهة حرب جديدة مع روسيا؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: حذرت الحكومة الفيدرالية من أن إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد المهاجرين إلى أستراليا قد يسبب اضطرابات اقتصادية ويؤثر سلبا على أهداف بناء المساكن. وقال وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك إن هناك بالفعل اختلالا بين معدلات الهجرة وتوافر المساكن، لكنه شدد على أن التخفيضات الحادة في أعداد المهاجرين ليست الحل. كامبرا: من بدايات متواضعة إلى قيادة واحدة من أبرز مجموعات الاستثمار العقاري في أستراليا، Order of Australia Med، توجت مسيرة رجل الأعمال الأسترالي اللبناني فواز سنجري بمنحه وسام أستراليا تقديرا لعطائه في القطاعين المالي والمصرفي وإساماته في خدمة أستراليا ميدل. المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات، من بين 900 أكثر من شخصية أسترالية نالت هذا التكريم في يوم أستراليا لعام 2026. على مدى أكثر من 27 عاما لم يقتصر حضوره على عالم الأعمال، بل امتد إلى دعم المبادرات التعليمية والإنسانية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين أستراليا والعالم العربي، ليصبح اسمه مرادفا لريادة الأعمال والشراكة المجتمعية. فمن هو الإنسان خلف هذه المسيرة المشاعة على مدار 3 عقود من العطاء ولمن يهدي هذا التكريم. أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الاتفاق الأمريكي الإيراني. في أول حادث معلن عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف إطلاق النار، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس صد هجوم المسلحين حاولوا الصعود إلى سفينة حاوية على بعد نحو 111 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن. وقالت الهيئة في بيان إن 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة RPG باتجاه ناقلة نفط، مضيفة أن حرس السفينة تبادل معهم إطلاق النار وتمكن من صد هجومهم. القدس. اقتحم مئات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى في وقت اعتقلت فيه سلطات الاحتلال أحد حراسه، ومن جهتها اقتحمت طواقم البلدية قطعة أرض تتبع دير الأرمن ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقال مركز معلومات وادي حلوى الحقوقي في القدس في بيان إن 397 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بينما قالت محافظة القدس إن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية خلال الاقتحام. ومن عام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من باب المغاربة على فترتين قبل الظهر وبعد. حزب الله يعلن. أعلن حزب الله الاثنين أنه تصدى لقوة صهيونية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من الإعلان أن اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة يشمل لبنان. وقال الحزب في بيان بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو الصهيوني مؤلفة من جرافة ودبتتي مركافة تتقدم من حمى أرنون الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، الاثنين تم التصدي لها بالصواريخ الموجهة ومحلقات أبابيل الانقضاضية ما أجبرها على التراجع. سوريا. بينما ينصب أهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا خيمة اعتصام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بمحاسبة متورطين في انتهاكات بحق السوريين، تستمر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في محافظة إدلب ومناطق سورية أخرى رفضا كما يقول المحتجون لإعادة تعويم شخصيات كانت محسوبة على النظام المخلوع وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية في وقت تشدد فيه الحكومة السورية على مواصلة العمل بهذا المسار عبر القوانين والمؤسسات القضائية بلا انتقام أو ثأر. حزب الله يرحب. رحب حزب الله بمذكرة التفاهم التي أعلن التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن عناصره لم تنفذ منذ إعلان الاتفاق أي عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الصهيوني في وقت بدأ فيه مئات اللبنانيين أمس العودة لبلداتهم جنوب لبنان. وقد أشاد الحزب في بيان نقلته أمس وكالة الأنباء اللبنانية بإصرار إيران على إدراج الجبهة اللبنانية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيوقع الجمعة المقبل، معتبرا أن إدراج لبنان ضمن الاتفاق يعكس التزام إيران بضمان وقف الحرب والحفاظ على حقوق لبنان. فرنسا. بينما تعمل أوروبا ودول الخليج العربي على وضع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران موضع التنفيذ، فإنها تحاول في الوقت نفسه إيجاد بدائل لتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز الذي ألحق إغلاقه أضرارا كبيرة باقتصادات هذه الدول. ومساء أمس وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ أعمالها اليوم. مصادر طبية تؤكد. أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد طبيب ونجله جراء استهدافهما بصاروخ أطلقته طائرة صهيونية مسيرة شمال قطاع غزة بعد ظهر أمس. وأوضحت مصادر صحفية أن الطبيب محمد الهبيل ونجله موسى استشهدا إثر استهدافهما بصاروخ، بينما كانا يجلسان على سطح منزلهما لتعبئة المياه في منطقة أبو سكندر بحي الشيخ رضوان شمال القطاع. حزب الله يوثق. بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني أمس مشاهد استهداف مقاتليه ناقلة جند ودبابة مركافة تابعة لجيش الاحتلال في موقعين في بلدة عيناتا ومحيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وإصابة الآليتين بشكل مباشر بمسيرتي أبابيل الانقضاضيتين. وأظهرت المشاهد مسيرة تحلق بارتفاعات منخفضة حول الموقع المستهدف قبل أن تكتشف تمركز ناقلتي جند للاحتلال وتنقض على إحداهما بمن كانوا داخلها يوم 29 من مايو أيار الماضي. الاحتلال الصهيوني. قتل جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس طفلا في وسط قطاع غزة بإطلاق النار عليه أمام والده الذي أصيب بدوره فيما اعتقل أحد أقاربه، في سياق استمرار الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال مدير المكتب لإعلام الحكومة في القطاع إسماعيل ثوابتة إن جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين 4 أعوام وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد مقتله برصاص الجيش الصهيوني أمام والده. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني يرفض. بينما تنفست عواصم الشرق الأوسط الصعداء مؤقتا بعد إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني يقضي بوقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، سارعت تل أبيب إلى رفض الالتزام ببنوده. وشهدت الساعات الأخيرة تضاربا حادا بين الإعلانات الدبلوماسية والتحركات الميدانية في الشرق الأوسط، إذ أعلن وزير دفاع الكيان الصهيوني ياسر إل كاتس أمس أن قواته ستبقى في لبنان وسوريا وقطاع غزة إلى أجل غير مسمى. كاميرا الجزيرة توثق. يظهر المشهد الميداني في مدينة النبطية جنوب لبنان دمارا واسعا خلفته الغارات الصهيونية المتكررة على المربعات السكنية، حيث تحولت أحياء بكاملها إلى أنقاض بعد استهداف ممنهج للمنازل وممتلكات المدنيين. وأسفر قصف المقاتلات الحربية والمسيرات الصهيونية على دمار واسع في بلدة النبطية الفوقة وزوطر الشرقية، تاركة وراءها أبنية مدمرة بالكامل وشوارع خالية من أي حياة. مفوض أممي يطالب. أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمس عن أسفه لتداعيات الحصار الاقتصادي على إيران، مشيرا إلى تأثيره على حياة المدنيين لا سيما فئات مثل البحارة. وأشار تورك خلال افتتاح أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تقارير تفيد بسقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة، إلى جانب عمليات إعدام واعتقال طالت متظاهرين، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان. وسائل إعلام صهيونية تكشف. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن مواقف متشددة تبناها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تجاه الملف اللبناني خلال اتصاله الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الكيان الصهيوني للاتفاق بين واشنطن وطهران وتداعياته على الحسابات الصهيونية في المنطقة. الكيان الصهيوني. صعد مستوطنون صهيونيون مساء الأحد اعتداءاتهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إحراق مركبات والاعتداء على قرى محاولة إحراق مسجد. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مستوطنين هاجموا قرية برقة شرق رام الله وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن سكان من إخماد الحريق. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال الصهيوني نشر قوات في المنطقة بعد هذا الاعتداء. الجيش الصهيوني يسجل. أصيب جنديان صهيونيان في جنوب لبنان، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة، ليرتفع بذلك عدد المصابين في صفوف الجيش الصهيوني منذ بدء الحرب على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي إلى 1302 بحسب الإحصاءات الرسمية للجيش. وقال الجيش الصهيوني في بيان الأحد إن الجنديين أصيبا إثر استهداف صاروخي أصاب قوته في جنوب لبنان. وبحسب إحصاءات الجيش فقد قتل 31 عسكريا صهيونيا بينهم ضباط منذ بدء الحرب على إيران ولبنان. الاحتلال الصهيوني. هدم الكيان الصهيوني 7 بنايات بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة أمس ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وعدتها خطوة ضمن سياسة تهجير قسري للفلسطينيين. وشملت عمليات الهدم البنايات الفلسطينية في قرية برطع جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص. صحيفة لوموند الفرنسية. لا تبدو العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو كما كانت في السابق، إذ تشير صحف عالمية إلى أن الأول لم يعد يرهن مصيره بالثاني كما كان في فترة سابقة. فقد أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن التغييرات التي شهدتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية خلال الساعات الماضية جعلت الكيان الصهيوني أكثر عزلة وتعرضا للانتقادات أكثر من أي وقت مضى. باكستان. بعد أكثر من 100 يوم من حرب أنهكت إيران ولبنان وأربكت أسواق الطاقة، خرجت إسلام أباد بإعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران ينهي القتال، ومن المرتقب توقيعه في جنيف يوم الجمعة 19 من يونيو حزيران. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق فجر الاثنين عبر منصة إكس، وأكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد دقائق على تروث سوشيال قائلا إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. شركات النقل البحري تنتظر. رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب بينهما، أبدت شركات الشحن العالمية حذراً بشأن استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي، مؤكدة أن استعادة الثقة في الممر البحري قد تستغرق أسابيع إضافية. الخبر الأخير في هذه النشرة، صحيفة تلغراف وتايمز تكشف. في تطور يعد سابقة في قواعد الاشتباك البحري البريطاني، كشفت صحيفتا تلغراف وتايمز البريطانيتان عن تنفيذ قوات البحرية الملكية عملية اقتحام معقدة لناقلة نفط روسية تابعة لما يعرف بأسطول الظل في القنال الإنجليزي، في خطوة وصفت بأنها أول عملية من نوعها تستهدف سفينة روسية بهذا الشكل داخل المياه البريطانية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الحكومة تحذر أستراليا تعتمد على الهجرة وتقليص الأعداد بشكل كبير قد يأتي بنتائج عكسية. كامبرا: لا مستحيل في أستراليا، وسام أستراليا يتوج 27 عاما من العطاء في القطاع المصرفي، من هو فواز سنجا؟ ومن العناوين العالمية: الاتفاق الأمريكي الإيراني، بعد ساعات من اتفاق أمريكا وإيران هجوم على ناقلة قرب سواحل اليمن. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. حزب الله يعلن: حزب الله يعلن التصدي لقوة صهيونية جنوب لبنان بالصواريخ. سوريا: المشهد السوري والحكومة نلاحق المجرمين وندعو للهدوء. حزب الله يرحب: حزب الله يرحب باتفاق طهران وواشنطن ويحذر الكيان الصهيوني من خرقه. فرنسا تقول: سنبحث مع الحلفاء عن بدائل مستقبلية لمضيق هرمز. مصادر طبية تؤكد: نزيف بكل لحظة، غارة صهيونية تودي بحياة طبيب ونجله في غزة. حزب الله يوثق بالفيديو تدمير ناقلة جند وميركافة صهيونية جنوب لبنان. الاحتلال الصهيوني: كمين في منطقة آمنة، الاحتلال يقتل طفلا بالرصاص أمام والده بغزة. الكيان الصهيوني يرفض اتفاق وقف الحرب ويتعهد بالبقاء في لبنان وسوريا وغزة. كاميرا الجزيرة توثق دمارا واسعا في النبطية وقرى الجنوب اللبناني. مفوض طالب:

0: أسست إسلام أباد والدوحة الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران. شركات النقل البحري تنتظر. شركات النقل البحري تنتظر ضمانات ما بعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا. صحيفة تلغراف وتايمز تكشف اقتحام في عرض البحر. هل فتحت بريطانيا جبهة حرب جديدة مع روسيا؟ أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء طقس غائم، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 12 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة 46، والشروق تمام 56، وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله.

0: وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في المناهي الشرعية، ولا تقربوا. وهذا هو لقاؤنا السادس بعد 30 في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، قبيل أن أتحدث في موضوع الليلة لابد أن أتقدم بشكر ورجاء. أما الشكر فأتوجه به أولا، وأما الرجاء فأؤخره إلى آخر الحلقة. الشكر موصول لله عز وجل، ثم أتوجه بالشكر لدولة الكويت الحبيبة أميرا وحكومة وشعبا، وأخص بالذكر وزير الأوقاف الكويتي والوكيل المساعد لشؤون المساجد في دولة الكويت الأستاذ وليد شعيب، والسيد مدير مساجد محافظة مبارك الكبير عبد الله العنزي، ومسير الظفيري، ومشعل ومشعان الفضلي هذا الأخير الذي كان يرافقني حيث كنت ضيفا على وزارة الأوقاف في الكويت، وجدت إكراما واحتفاء وتقديرا، أسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن يبارك لهم وفيهم وعليهم. ثم أشكر شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، والله أسأل أن يتقبل منه العمرة وسائر الأعمال، وأخي وحبيبي أستاذ محمود حسان وكل العاملين في هذه القناة المباركة، والله العظيم وحشتوني جدا، وأخويا المصور بيعمل لي كده من وراء الكاميرا، وحشتوني وأنا في شوق عظيم إليكم وإلى جميع المشاهدين. هذا هو الشكر. الرجاء نؤخره إلى آخر الحلقة. هنتكلم في إيه النهاردة؟ موضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان زمان الغشاشين. زمان الغشاشين، إخوتي في الله، إن الغش مرض ملعون، إذا تخلل في جسم مجتمع تآكلت أطرافه وتصدع بنيانه وكان عاقبة أمره خسرا. الغش لا يظهر إلا في مجتمع أصابه اعتلال في الضمير وضمور في الإيمان، ولذلك أعلن الإسلام حربا لا هوادة فيها على الغشاشين، على أصحاب الضمائر الفاسدة، على أصحاب النفوس العفنة، على هؤلاء الذين لا يراقبون الله لا في السر ولا في العلن، هؤلاء الذين لا يتقون رب العباد ولا يعرفون حق العباد. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولكن ما معنى الغش؟ وما حكمه في الإسلام؟ ولماذا انتشر الغش؟ وما هي أنواع الغش؟ وكيف يتوب الغشاش؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى بسط في الجواب. أسأل الملك الوهاب أن يسدد اللسان لما يحبه ويرضاه، آمين. ما معنى الغش؟ قال الإمام ابن منظور: الغش نقيض النصح، الغش نقيض النصح، وهو مأخوذ من الغشش، والغشش هو الماء المكدر، المية المتعكرة اسمها غشش. فالغش نقيض النصح، وبضدها تظهر الأشياء، وقال الفيومي: الغش هو عدم النصح والتزيين على غير المصلحة. يعني لو واحد طلب منك مشورة فلم تنصح له بما يرضي الله فأنت غشاش. الغش نقيض النصح والتزيين على غير المصلحة. تزين، تزور، تزيف، تبهرج حتى تخادع الناس، هذا هو الغش. وما حكم الغش في الإسلام؟ الغش حرام في جميع الشرائع السماوية، بل وفي جميع القوانين الوضعية، بل عند كل أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة الغش حرام. الغش حرام؟ نعم. الغش مصيبة؟ نعم. الغش كبيرة من الكبائر؟ نعم. عد الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر والإمام الذهبي في الكبائر، عد الغش بجميع أنواعه كبيرة من الكبائر. الغش في البيع والشراء، الغش في النصيحة، الغش في الامتحانات، غش الإمام للرعية، غش الزوج للزوجة، غش الزوجة للزوج، كل هذا كبيرة من الكبائر. ولو لم يكن في الغش من حديث إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لكفى هذا الحديث ووفى. الغش حرام يا مسلمين، الغش كبيرة من الكبائر، الغش عظيمة من عظائم الآثام، الغش مصيبة، الغش كارثة. الغشاش على خطر عظيم، عبد يمقته الله وتمقته الملائكة ويتبرأ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلعنه العباد. كيف نظر الإسلام إلى الغشاش؟ نظر الإسلام إلى الإنسان الغشاش على اعتبار أنه عضو فاسد في المجتمع، يحتاج أن يؤدب، يحتاج إلى إعادة تأهيل إيماني حتى يرجع صالحا نافعا لأمته ولمجتمعه. اسمع إلى قول الله عز وجل في شأن شريحة من الغشاشين، قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ياخد حقه 100% بل وزيادة، وإذا كالوهم، كالوهم دي أصلها كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال أهل العلم: نزلت صدر المطففين في رجل بالمدينة يقال له أبو جهينة، كان عنده مكيالين، مكيال وسيع كبير يشتري به، ومكيال أصغر وضع في حشاياه أشياء يبيع به، فإذا اشترى استوفى وزيادة، وإذا باع طفف وأكل حق العباد وطفف في الكيل وسرق في الميزان. فنزلت الآيات. أما في السنة فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، كومة من التمر، واحد بيبيع تمر وعامل كده كوم وموششه، يعني الحسن في الظاهر والعطن والفاسد في الداخل. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، النبي حط يده جوه التمر لا في عطن، فيه عفن، فيه مبلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. يا سلام، المطره ما مطرتش الا جوه البلح بس، بره لا، جت كده سحابه خصوصي اصابته السماء يا رسول الله. قال: افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وروى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دين لمن لا أمانة له. والغشاش خؤون، خؤون، لا دين لمن لا أمانة له، هذا إيمانه ناقص، هذا على خطر عظيم. السؤال المهم جدا يا إخواني، لماذا انتشر الغش بين الناس؟ بالله عليكم أنتم مش ملاحظين أن الغش انتشر؟ أي واحد بيشوفني دلوقتي، بالله عليك عمرك ما تغشيت؟ عمرك ما تغشيت في ميزان، في بيع، في عمل؟ كلنا تغشينا، كلنا. والسؤال: لماذا انتشر الغش في المجتمع؟ الجواب: أولا لضعف الإيمان. الإيمان هو العقبة الكؤود التي تتحطم عليها المعاصي. الإيمان هو الركن الوثيق الذي يمنع عن الحرام. ضعف الإيمان، قلة الدين. وإلا فإن المؤمن ناصح أمين، لا يخون، لا يغش. كيف يخون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلم إذا طلبت منه مشورة ينصح، لا يغش، لا يزين الباطل، لا يزين على غير المصلحة. المؤمن إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن نصح ووفى. المؤمن يعرف أن المنافق هو الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. المؤمن يعرف أن الله عز وجل سائله غدا عن أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأمواله، فهو يعد لهذا السؤال جوابا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يغشش في النصيحة أبدا. هقول لربنا إيه؟ وربي يقول لي في القرآن: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أغش في البيع والشراء وأجمع أموال الناس من الغش، من الحرام؟ لا، المؤمن ما يعملهاش، لأنه يعي جيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في السنن وهو حسن صحيح إن شاء الله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. المؤمن ما يعملهاش أبدا. فأعظم سبب من أسباب انتشار الغش يقينا ضعف الإيمان، قلة الدين. الناس اللي عندها إيمان ما تغشش. هذا الفاروق عمر خرج مرة عند إشراقة الفجر وتنفس الصبح يتحسس أحوال الرعية، فسمع أما تأمر ابنتها بالغش منذ الصباح الباكر: قومي يا بني واخلطي اللبن بالماء. قومي غش الأمة، قومي غش المسلمين، اخلطي اللبن بالماء. قالت: ألم ينهى أمير المؤمنين عن هذا؟ فقالت الأم الساذجة: وأين أمير المؤمنين؟ إنه الآن لا يرانا فقالت البنت التقية الورعة: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. الدين يا أخوانا. هنا اهتز الفاروق عمر وانطلق إلى أولاده وقال: من منكم يريد أن يخطب امرأة من أفضل نساء المدينة؟ وخطبها عاصم بعده، اتجوز بنت بيعة اللبن صاحبة الدين، فأنجب منها ليلى، تزوجت ليلى بعده من عبد العزيز بن مروان، فأخرجت للدنيا عمر ابن عبد العزيز. كلة الدين، ضعف الإيمان سبب انتشار الغش. محمد بن سيرين، محمد بن سيرين كان تاجر زيت، اشترى صفقة زيت بكل ما يملك حوالي 50,000 دينار. فلما جاءت زقاق الزيت إلى المخازن، اسمع العجب، عجب، قال ابن سيرين للخادم: افتح لي زق من زقاق الزيت. ففتح الغلام زقا من زقاق الزيت فوجد محمد فيه رجل فأر، بعض فأر مع الزيت. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نصنع الآن؟ قال الغلام: نرقه، النجسات إذا وقعت في المائعات تنجسها، أما إذا وقعت في الجامدات نرفع النجاسة وما حولها وتحتها، والبقية الجامدة طيبة. طب ده زيت مائع فيه نجاسة، جزء من فأر ميت، نرقه. قال محمد: وما يدريني، لعل الفأر عسر مع الحب في المعصرة. أصل المشكلة أن مش الفار كله في زق الزيت، ده حتة منه، طب ما يمكن الفار ده تعصر مع الحب في المعصرة. قال الغلام: إذن أعد كل زقاق الزيت إلى التاجر الذي اشتريت منه. قال: وما يدريني، لعله لا يتقي الله ويبيعه للمسلمين. قال: وماذا نصنع يا إمام؟ قال: أرق كل زقاق الزيت، 50,000 جنيه في الأرض، أرقه. وغرم ابن سيرين وسجن لأنه عجز عن أداء الأموال التي اشترى بها الزيت لمن شاركوه في هذه التجارة. يبقى قلة الدين، ضعف الإيمان. ما تقوليش إنسان بيصلي وله زبيبة وبيعمل عمرة كل سنة وغشاش في البيع والشراء، ده دينه ضعيف، إيمانه هزيل. قلة الدين، ضعف الإيمان. السبب الثاني لانتشار الغش الظروف الاقتصادية الشديدة، ودي حجة واهية. بتغش الأمة ليه؟ بتغش الناس في البيع والشراء ليه؟ يقولك عندي عيال تأكل الزلط، العيشة غالية، هعمل ايه؟ إن لم تتذائب أكلتك الذئاب. ما أنا بروح للميكانيكي بيغشني، يقول العربية عايزة كيت وكيت وكيت، بروح لفلان بيغشني، بروح هو كده، احنا في غابة. إن لم تتذائب أكلتك الذئاب. أنا بقول لكل واحد غشاش، هو ده الرد اللي هترد بيه على ربنا في الآخرة لما يسألك عن فلوسك، من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها. يا أخي، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. مسلم ده جنيه ذهب، جنيه ذهب، يصنع الخير في أهله وفي غير أهله، فإن كان في أهله فهم أهله، وإن كان في غير أهله فهو أهله. واحد من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، أظنه زين العابدين، مر عليه رجل يسأله فأعطاه 1,000، فقال له واحد: يكفيك أن تعطيه درهما، أنت لا تعرفه، فلما أعطيته 1,000؟ قال: صحيح، أنا لا أعرفه ولكني أعرف نفسي. أنا ما قلش عن كده، ما قلش عن 1,000، لا أعرفه لكني أعرف نفسي. فاللهم ارضى على جميع آل البيت وجميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. السبب الثالث لانتشار الغش عبودية الناس للدرهم والدينار. واحد عبد الجنيه، عبد الجنيه، تعمل فيه إيه؟
1: بيغش ويجمع المال من الحرام وعارف، لكنه أسير للدرهم والدينار. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. النبي يقول: يا رب خيبه، يا رب اتعسه، عايشه في ضنك، عايشه في بؤس. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. أربعة من أسباب انتشار الغش: تبرير الغش وتسمية الغش على غير اسمه. الناس الغشاشين بيسموا الغش بأسماء حلوة، هو اللعب في الأسماء والمسميات هو اللي لخبط الدنيا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور كثيرة مشتبهات. لكن اللعب في الأسماء والمسميات، يسمي الحجاب خيمة، تخلف، رجعية. نكره الناس في الدين بقى، واحدة ماشية نصف جسمها عريان، دي بنت متحضرة على الموضة. يسمي الخمرة مشروبات روحية، بيرة دي دواء عشان الكلى، كينة دي فاتحة شهية، مش كده؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر يسمونها على غير اسمها. برضو الغشاشين سموا الغش بأسماء حلوة، يقول لك ده مش غش، دي شطارة. أنا الزبون دخل عليا كده، لبست السلطانية، اوعى تقول لبست العمة، العمة دي محترمة، لبست السلطانية وضحكت عليه بالفهلوة كده والشطارة، بعت البضاعة، ما خدش باله من العيب، كلفته فهلوة، شطارة، ذكاء. لا ده غش، ده حرام، ده ضلال، ده مال جبته من الحرام، ده كسب يودي النار. ما هي أنواع الغش؟ الغش أنواع طبعا كثيرة. ما هي أنواع الغش؟ أولا الغش في الدين. استنى بقى، هو في غش في الدين؟ الناس فاكرة لما احنا بنتكلم عن الغش يبقى الغش في البيع والشراء والغش في الامتحانات. لا، ده الغش أنواعه كثيرة. الغش في الدين، في ناس بتغش في الدين، أصحاب الفتاوى المضلة دول غشاشين. أولم يكن اليهود يغشون في الدين فيكذبون على الله؟ اسمع إلى قول الله تعالى عن اليهود: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ده غش، أصحاب الفتاوى المضلة. لا أنسى أبدا واحد طلق مراته الطلقة التالتة، ذهب إلى دار الإفتاء في مصر، قالوا: يا ابني بانت منك بينونة كبرى، تنفعكش لاني خلاص. ذهب إلى مشيخة الأزهر، أفتوه بنفس الفتوى، ثم جاء إلى أحد العلماء يسأل، قالوا: يا ابني بانت بينونة كبرى، وروح دار الإفتاء. قالوا: ما قالوا لي نفس كلامك بالضبط. قالوا: ما جاي لي ليه؟ بانت بينونة كبرى، خلاص فارقها. هو شهر واحد وشافوه حطت إيده في إيديها وماشيين مع بعض، فسألوه: يا ابني مش اتطلقت الطلقة التالتة وفي الإدارة الإفتاء قالوا لك كده وفي مشيخة الأزهر والعلماء قالوا لك كده؟ قال: هو أنت تعرفوا حاجة؟ حدش فيكم يعرف حاجة. أنا رحت الواحد قال لي: هات 80 جنيه وقول ورايا أستغفر الله أستغفر الله، ولا طلقة اتحسبت. اللي قال له ده غشاش، ده غش في الدين. الغناء حلال، المزيكا حلال، التنمص حلال، دول غشاشين، هذا غش في الدين، وده ألعن أنواع الغش. ثانيا الغش في البيع والشراء، وله صور. الصورة الأولى السرقة في الموازين. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي.
2: ازيك يا شيخ؟
1: الحمد لله،
2: بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ مسعد، وفي يعني الاسلوب السهل البسيط.
1: الله يبارك فيك.
2: والله اسلوب سهل وعرفتنا حاجات كثيرة والله يا شيخ مسعد، اخطاء كنا لا يعني ما احناش عارفينها خالص.
1: الله يبارك فيك،
2: صراحة عملناها كثير، ربنا يغفر لنا يا رب.
1: يا رب يا رب
2: يا رب يغفر لنا يا رب، ويعلى شأنك يا رب يا شيخ مسعد يا رب.
1: الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.
2: بقول لحضرتك حاجة يا شيخ.
1: اتفضلي.
2: انا بصلي كل يوم الحمد لله القيام والوتر قبل الفجر. فامبارح كنت تعبانة يعني جاني صداع، يعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء
1: الحمد لله.
2: فنمت وقمت الفجر بيأذن، اتوضيت بسرعة وصليت صلاة القيام وهو بيأذن.
1: جميل.
2: وصلاة الوتر وركعة الوتر.
1: نعم.
2: هل يعني تجوز ولا خلاص؟
1: حاضر هجاوب.
2: يعني هو كان بيأذن وانا في ركعة القيام الثانية.
1: طيب حاضر، ابشري هجاوبك ان شاء الله.
2: جزاك الله خير.
1: وجزاك.
2: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر يا إخواني. طيب قلنا ألعن أنواع الغش، الغش في الدين ثم الغش في البيع والشراء، وله صور. السرقة في الموازين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. تجد الباعة لهم حيل عجيبة، لحطت لك فتلة في كفة الميزان يجذبها عند الوزن، اللي حطت لك مغناطيس في كفة الميزان، اللي عامل الكفة نفسها ثقيلة، الكفة اللي فيها السلعة والكفة اللي فيها الثقل الأخرى خفيفة. سرقة في الموازين، تشتري 5 كيلو من فاكهة معينة، تذهب إلى البيت ليس فيها بركة، لو عندك ميزان ربما سرق منها 0.5 كيلو أو 0.25 كيلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زمان في المكاييل كانوا يطفف يعني ايه؟ يعمل لك هرم من زاوية المكيال اللي انت شايفه، لكن من ناحية تانية فاضية. ولذلك كانوا يقولون ويل لمن اشترى النار بحبة وباع الجنة بحبة. يبيع لك كيلو موز هيسرق ايه؟ صباع. 2 كيلو عنب هيسرق ايه؟ 100 جرام. ويل لمن باع الجنة بحبة واشترى النار بحبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة.
1: تفضل.
3: ازيك يا شيخ موسى؟
1: الحمد لله.
3: اقسم بالله الذي لا اله الا هو اني احبك حبا شديدا في الله.
1: احبك الله
3: والله الذي يتهزل سبع سماوات، اني اتمنى ان اقبل رجلك وقدميك ويديك.
1: الله
3: يعزك والله معزة خاصة. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجمعني واياك في الجنة.
1: اللهم امين.
3: وادعو واحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لي بقبول التوبة.
1: أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وعلى جميع المشاهدين.
3: اللهم آمين.
1: اللهم هب لنا توبة حتى
3: والله نتوبة. والله إني أعزك وأحبك بالله.
1: حبك الله الذي أحبتني فيك، جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخي ويبارك فيك. اتصالي أخواني. السلام عليكم ورحمة الله.
4: ألو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: إزاي حضرتك يا شيخ؟
1: الحمد لله.
4: ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
1: وإياك.
4: أنا عندي سؤال كده يعني بخصوص الحلقة اللي بتتحدث عليها إن شاء الله.
1: كويس تفضل.
4: أنا كنت مخطوبة لقريبنا.
1: نعم.
4: فما حصلش نصيب.
1: نعم.
4: وبعد كده تزوجت.
1: نعم.
4: فأنا الحمد لله منتقبة والحمد لله والشكر لله. فلما يعني كنت أحيانا بحس إن أنا مش بميل لزوجي وبفكر في خطيبي دوما، وكل لما كنت أشوفه كده فحسيت إن أنا كده مش يعني مش كويسة أو داخليا مش مرتاحة ضميري. الحمد لله بقيم الليل وبصوم 2 و5، فكنت بتقرب لربنا سبحانه وتعالى، ولكن برضو حسيت إن أنا مش قادرة أتغاضى عن الموضوع ده، فطلبت الطلاق من زوجي وربنا أراد وانفصلنا الحمد لله. فيعني بسبب إن أنا حاسة إن أنا مش يعني ممكن أكون في لحظة إن أنا بغش، بس الحمد لله ولا بيحصل لقاء ولا كلام ولا أي تعاملات مع قريبنا ده نهائيا، حتى لما كان يجي مفيش طبعا سلام بالإيد ولا أي حاجة يعني، وبطفي الله في زوجي الحمد لله، ولكن كان من العملية من داخلي. كنت بخاف من ربنا لأني كنت أحيانا أفكر فيه يعني الحمد لله والشكر لله فانفصلت، فهذا يعني علي اسم لزوجي ولا يعني كفارة ولا أنا كده صح ولا إيه بالضبط؟ مش عارف.
1: حاضر هجاوبك إن شاء الله.
4: جزاك الله كل خير.
1: بارك الله.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال يا اخواني استأنف. قلنا الغش الصورة الثانية منه أو النوع الثاني من الغش في البيع والشراء، وله صور: السرقة في الموازين، التطفيف في المكاييل، ثم الغش في نوعية السلعة. تروح عند البياع يا أخي بتاع الفاكهة ده يقنعك 100% أنه أعطاك أجود ما عنده والتقط لك أطيب الثمر، وتبقى أنت ماشي بتدعيله، تروح البيت تلاقي نص اللي أنت خدته عطن، عفن، حامض، مر، إلا من رحم الله منهم ففيهم ولا شك أبرار وينقلوا. إنما الواد ما شاء الله تقولش صوابعه دي فيها مغناطيس، ساحر كسحرة فرعون بيسحر عينيك، أنت شايفه بيطلع الحلو، تروح البيت أصل أنا مفروس أنا اتغشيت لما استويت، تروح البيت تلاقي إيه نص الفاكهة مضروبة. سبحان الله العظيم، هذا غش أيضا يا أخوانا، الموضوع خطير. لقد امتد الغش إلى الأدوية، في غش في الأدوية، امتد الغش إلى الأطعمة التي قد تقتل أحيانا. مش من شوية أفشين واحد بيبيع لحمة حمير ولحمة كلاب، الناس كلت حمير لما بقت ترفص، إلا من رحم الله، غش. تبيع الناس كلاب، تبيع الناس حمير، غش. امتد الغش إلى المباني، العمارة بتاعت مصر الجديدة المشهورة التي سقطت من سنوات، لأن في غش في الحديد، سرقة في الأسمنت، غش، غش ممكن يموت. امتد إلى المباني، غش. امتد إلى الأدوية، في طبيب غشاش، واحد أعرفه جيدا، رجل كان يعمل في السعودية وشعر بمرض فجاء إلى مصر عند طبيب مخ وأعصاب كبير، قال له أنا عيان، قال له بسيطة مش عارف العصب الخامس في إيه وبتاع، وأنا هلتقطه لك وهو نازل وهعالجك، بس العملية ب15,000 جنيه، ادفع 15,000. دفع وراح له وبنجه، وبعد ما خرج من العملية لقى حتة بلاستر قد كده ملزوقة على رقبته، قال له خلاص العملية تمام، قال له يعني أرجع السعودية واشتغل، قال له تمام ده أنت صحتك بوم. راح قال له يا ابني أنت عندك سرطان، ده نصاب، ده غشاش، ما عملكش عملية، ورجع من هناك إلى معهد السرطان ومات فيه. طبيب غشاش قتله، حرام عليك. في طبيب غشاش، أيوة، ما هو شركة الأدوية جياله وجابت له ساعة ذهب عشان يوزع الدواء ده، هو عارف إن غيره أنفع للمريض، بس هو خد ساعة ذهب فيكتب الذي لا ينفع، مش ده دكتور غشاش؟ غش امتد إلى الطب، الهندسة، الأطعمة، الأدوية، المدارس، هذه كارثة كبيرة يا عباد الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
5: ازيك يا شيخ مصعد؟
1: الحمد لله.
5: أخبار حضرتك يا ربنا يبارك فيك.
1: وإياك.
5: والله حضرتك الله يكرمك يا شيخ مصعد. بالنسبة للطلبة اللي هي الغشاشة. ده برضه حضرتك من ضمن الحاجات اللي هي طبعا الغش، يعني حضرتك الله
1: يبارك لك. اصبر عليا ده انا جاي لهم دلوقتي.
5: اللي هو كمان بيبقى فيه كمان اللي هم بيبقى عجزة، يعني يقول لك دلوقتي هيعملوا بيها ايه؟ ما هو برضه غش حضرتك يعني.
1: ابشر.
5: ربنا يبارك فيك.
1: بورك فيك يا صاحبي.
5: جزاك الله كل خير.
1: واياك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب يا اخوانا، صوره اخرى من صور الغش، نوع جديد، الغش في الزواج. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ليه؟ لأن فيه تغيير لخلق الله وفيه غش، فيه تغيير لخلق الله وفيه غش. أنا جاي أخطب بنتك، حضرتها طلعالي حطلي عدسات لصقة، وانا بقى مغرم بالعيون الزرقاء او العسليه او السوداء زي ما يكون، شفتها قلت هي دي، وبعد الجواز لقيتها ما بتشوفش خالص، لا عينيها زرقاء ولا عسليه ولا اي حاجه، مش ده غش. امي ما شاء الله دخلت شافتها قالت لي يا ولا ابشر، شعرها طول كده وهي لابسه باروكه او واصله شعرها، مش ده غش في الزواج؟ يا اخوانا لازم الخاطب يذكر عيوبه ومميزاته، عيوبه التي ستؤثر على الزوجية، لو كان عقيم يقول يا أخوانا أنا بخلفش، لازم يقول ولا يبقى غشاش. مريض بمرض يؤثر عليه في حياته الزوجية لازم يقول. مريض بمرض معدي لازم يقول. هي برضو لازم تقول. ولذلك لا بأس بإجراء الفحوصات الطبية عند الطبيب المسلم الثقة الأمين قبل الزواج. إيه المشكلة؟ لا بأس. فده غش في الزواج. أنا بقول لك يا حاج فلان، فلان خطب بنتي، رأيك إيه؟ لازم تقول حسناته وسيئاته. إحنا في مصر ما عندناش الكلام ده، ناسنا طيبين. يقول لك يا عم سيب البت تتجوز، يا بخت من وفق راسين في الحلال، يا عم يا زين ما اخترت، ده الواد ده واد عترة ومية مية وتمام التمام، وفاجئ بينه ضلالي. انت كده ما وفقتش، انت لفقت كده، انت ما وفقتش، انت لفقت، حرام عليك. دي شهادة، دي نصيحة. اذا نصحت على غير المصلحة فانت غشاش. فانتبه يا عبد الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام ورحمة وبركاته.
1: فضلي.
6: ايه شيخ، احنا برضو كنت عايز اقول لحضرتك برضو موقف في موضوع الحلقة.
1: فضلي.
6: عندنا برضو مدرسة جنبنا هنا، الطلبة فيها اصلا ولا بتروح المدرسة ولا اي حاجة. والمدرس بيدفعوا المدرسين كل شهر مثلا 200 جنيه او 250 جنيه.
1: ايوة.
6: وبعدين يروحوا اخر السنة يدفعوا لهم بقى مبلغ تاني 500 جنيه مثلا.
1: ايوة.
6: وبعدين يجوا اخر السنة يروحوا جايين مدينهم مثلا ان هم نجحوا خلاص.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
6: التلات سنين كده، والدبلوم نفس الكلام، هو مدرسة الدبلوم اصلا.
1: اوعي تقولي اسماء. اوعي.
6: لا مش هقول اسماء. بس هم يعني وبعدين ياخد دبلوم ولا عارف اي حاجة في الدبلوم، يعني ناس جيران ولا عارف دبلوم ولا عارف اصلا هو كان قسم ايه ولا عارف اي حاجة عن اي حاجة، ويطلع بس معاه دبلوم وخلاص. سبحان الله، اللهم استعان عليهم. يعني
1: هنتعرض للامر ده الان ان شاء الله.
6: ماشي ان شاء الله. بارك الله فيك. يعني بس منك حضرتك تدعي لي بس ان ربنا يهديني ان شاء الله.
1: اسأل الله لي ولك الهداية، ربنا يرضى عليكي وعلي وعلى جميع المشاهدين، اللهم امين. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم السلام وبركاته.
1: تفضل.
7: عليكم السلام وبركاته.
1: تفضل يا اخي الحبيب.
7: لو سمحت يا مولانا.
1: تفضل.
7: انا تاجر.
1: كويس.
7: فالبضاعة اللي موجودة عندنا.
1: أيوة.
7: او اللي بتنزل مصر.
1: أيوة.
7: كلها صيني.
1: ماشي.
7: وياريت انها منتج جيد من الصين، يعني ارض منتجات الصين. فالناس الوقت بتيجي تسألنا. ده كويس؟ بنقوله لا وحش صيني. طب عايز حلو مفيش، طب في حاجة مكتوب عليها ايطالي او اسباني برضو هي صيني. ومكتوب عليها الكلام ده. انا ببقى عارف ان هي اصلا صيني بس مكتوب عليها كده. فهل احنا الوقت نعمل ايه؟ ده اللي موجود.
1: هقول لك حاضر.
7: فياريت حضرتك تنورنا، هل احنا كده يبقى صح ولا غلط ولا نعمل ايه؟
1: لازم انورك عشان مسعد انور. فابشر ان شاء الله. الله يبارك فيه. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل. سمعك.
8: الو.
1: الو السلام عليكم. اتفضل.
8: الله يخليك. انا الله يخليك.
1: وطي التلفزيون وكلمني بالتليفون.
8: حاضر. انا عندي غلطة.
1: شفاك الله وعفاك. ها.
8: عندي غلطة وزي ما تقول ما وعندي غضروف. وتعبان. فأنا بحق ليا إن أنا أتيمم.
1: يحق ليك إنك إيه؟
8: إن أنا أتيمم.
1: حاضر يا فندم هقول لك. حاضر.
8: أتيمم.
1: حاضر. أبشر. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
9: ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
1: الحمد لله.
9: بالنسبة للغش في قائمة المنقولات، الزوج مثلا يمضي على حاجة وما تجيش، ويفاجئ مثلا في مشكلة زوجية ويجي يسلم الجهاز، يجي يسلم يلقى في حاجات ما جاتش.
1: هذا غش أيضا.
9: أنا عايزك بالله تفيدنا في الموضوع ده، لأن دي مشكلة كبيرة جدا. يعني
1: شوف الناس مقوية زي من الغش.
9: سلام.
1: ربنا يبارك فيك ويعزك.
9: ربنا يخليك لي.
1: وإياك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
10: شيخي بدي أسألك.
1: تفضل يا فندم.
10: في أنا عندي يعني عيوني بتوجعني ومختمرة، بلبس نقاب.
1: نعم.
10: فأنا يعني عندي نية إني أصلحه. علي إثم؟
1: عندك نية في إيه؟
10: إني أصلحه.
1: تخلع النقاب.
10: إني أخلع النقاب. لأن أنا عيني بطلت أشوف فيهم مظبوط.
1: حاضر هجاوبك إن شاء الله. تابع معايا إن شاء الله أبشري. أستأنف يا إخواني. طيب الغش في الزواج تكلمنا عنه. هناك نوع آخر من الغش وهو خد بالك بقى الغش في الالتزام. هناك التزام الغشاشين. إنسان أخذ من الدين اللحية الغطرة العباءة وهي أخذت من الدين الحجاب أو النقاب لكن التزامهم خاوي لا أخلاق إسلامية لا آداب محمدية لا سلوكيات على نور خير البرية ده التزام يا أخوانا ما خدتش من الدين إلا السمت الظاهر وهو مهم فين الأدب راجل ملتزم وزوجتك منك في شقاء وأبوك وأمك يرفعان أكف الشكوى منك إلى الله طب ملتزم بأمارة إيه جيرانك في مرارة رحمك مقطوع أنت ملتزم أنت غشاش أنت بالشكل ده مش ملتزم أنت غشاش هناك غش في الالتزام نوع أخير في الغش الغش في الامتحانات السنة دي عندنا في مصر كما تعرفون تسرب امتحان الثانوية العامة في محافظة المنيا وقد حقق مع المسؤولين عن هذا اتحقق معاه اتحاسبه ده كويس الأخت بتقول لي في مدرسة الطالب بيدفع 200 جنيه كل مش عارف قد ايه وانا قلت لها ما تقولش الاسم وينجح في غش في الامتحانات انا لو سألت كل واحد بيتفرج علي بالله عليك بربك وانت بتتعلم من سنة اولى ابتدائي لحد الليسانس او البكالوريوس عمرك ما غشيت عمرك ما غشيت في الامتحان خالص ده الطلبة بيبتكروا اساليب في الغش في الامتحانات عجيبة عارفين البرشام البرشام حاطط هنا معادلات الفصل الاول بتاعت الاحصاء وهنا معادلات الباب الثاني وفي الشراب مش عارف ايه كاتب على المنديل بعض الموضوعات وكل شوية عندي زكام يا أستاذ ويغش المعادلة ويكتب بيمتحن النهاردة عربي وبكرة احصى اول ما يخلص الامتحانات واللجنة تفضى يكتب على الحيطة او على الدكة بتاعته المعادلات يجي بكرة الواد بقى جاهز يروح نائل على طول وانا في الدراسة في الكلية بنت شوفوا الاسلوب الرخيص في الغش كتبت المعادلات بين سطور المصحف شفت الفجور كتب المعادلات بين سطور المصحف وبقى البنت متبرجة جدا نزل عليها الدين والورع في الامتحان فتحت المصحف وبتقرأ وتنقل قفشوها وخدت سنتين رفد كويس كويس في اسلوب رخيص من بعض البنات تكتب على فخذها بعض المعادلات وطبعا المراقب مش هيبص ولو بص هيبقى في دنيا غير الدنيا تسحب السيوب شوية وشغالة ايه ده ده اجرام انا برأيي اللي تضبط كده دي ترفض خالص خالص غش في الامتحانات لو البعض الطلبة الفاسدين بيتفلسفوا يقولك ما هو امتحان يعني علم دنياوي العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر ايه يا واد الفلسفة ايه العبقرية دي العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر لا حرام حرام ليه لان في مساواة بين المجتهد والكسول والمجد والخامل المراقب اللي بيسمح ان اللجنة تبقى سمك لبن تمر هندي ده ضلالي لانه بيعين الطالب على الانحراف والإهمال أنا على يقين أن الواد الغشاش في الثانوية العامة ده إن لم يتغمده ربنا برحمته هو بكرة هيبقى المهندس الحرامي اللي يسرق الأسمنت والحديد المهندس اللي نديله رشوة ويمشي الإجراءات في الحي هيبقى الدكتور اللي يسرق كلية المريض الدكتور اللي يجرب في المريض ويعمله فقر تجارب هيبقى هو الدكتور الغشاش برضه والمهندس الحرامي هيبقى هو التاجر مصاص الدماء ما احنا ربنا على كده يا اخوانا كل الغش حرام معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي.
11: جزاكم الله كل خير ورفع قدر حضرتك في الدنيا والآخرة.
1: وإياك والمسلمين.
11: كان عندي سؤالين.
1: تفضلي يا فندم.
11: أول سؤال، إحنا عندنا في الكلية بالنسبة لغش الامتحانات ده أسهل ما يكون.
1: نعم.
11: وهم داخلين الامتحان معتمدين إن هم كده ولا كده هيغشوا. وأنا ما بغشش ولا بغش ولا بحاول أخلي حد يغش مني، ولكن هم أحيانا يجبروني إن أنا أغششهم. فما العمل في ذلك؟
1: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المراقب بيقول لي لازم تغششي، أقول له هشجيك لمراقب الدور، هنزل لعميد الكلية.
11: تمام.
1: ما لا تطيعيه وتغششي، لا تغششي أحد، أنت كده بتعيني على الفساد. وربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولد لعب وطول السنة مقضيها لعب وتفريط وتضييع، يتساوى في الآخر مع ولد أبوه دفع عليه دم قلبه والولد انكسر صلبه على الكتاب طول السنة. حرام عليكم يا أخواننا، حرام، الغش حرام. وهنا سؤال، ما الحكم في رجل غش في الدراسة ثم حصل على شهادة ومن خلالها تعين في وظيفة ويأخذ راتب من هذه الوظيفة، حكم إيه؟ هو آثم ومرتكب لكبيرة لأنه غش، لكن وظيفته اللي بيؤدي لها عمل أجره فيها حلال إن شاء الله، لا سيما إن معظم هذه معظم الأعمال عندنا بيقولنا فيها انسوا اللي تعلمتوه وتعالوا نعلمكم بقى الشغل. وغالبا الغشاش مش هينفع في الطب، مش هيسلك، مش هينفع في الهندسة، غالبا الغشاش غبي. يعني من الطرائف إن واحد غشاش واحد بيمليه بيقول له اكتب، قال رسول الله صلى الله، وجي المراقب فالغشاش الغبي قاعد يقول للولد اللي غششه صلى الله عليه وإيه، له صلى الله عليه وإيه، مش عارف وسلم، غبي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال يا أخواني. السلام عليكم. استأنف. طيب نستأنف. كيف يتوب الغشاش؟ بالندم على هذه الجريمة، بالإقلاع عنها، بالعزم على عدم الرجوع إليها، برد المظالم لو ترتب عليها مظالم. أنا تاجر غشاش بعت سلعة مغشوش، أروح للراجل أقول له تعالى خد حقك. طب الراجل معرفهوش، المال اللي كسبته من الغش أضعه في مصلحة من مصالح المسلمين، رد المظالم. طب ما هي الأضرار المترتبة على الغشاش في الدنيا والآخرة؟ أولا، الغش طريق موصل إلى النار. اثنين، الغشاش سيعلن إفلاسه في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف، إلى أن قال وأكل مال هذا. فاللي جمع فلوسه بالبيع المغشوش هيعلن إفلاسه في الآخرة، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم توفي طرحت سيئاتهم على سيئاته ثم طرح في النار. الغشاش دعاء لا يجاب، مش عمال يغش طول السنة ويقولك هعمل عمرة، هحج بقى، حج ايه؟ أفلا تستحي يا من تحج بالمال الحرام؟ روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، وقد أكل حراما وشرب حراما وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ زي ربنا يستجيب له. الغش يملأ المجتمع بالبغض وفقدان الثقة وسوء الظن. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لخير العمل. الأسئلة، أختنا اللي بتقول القيام، هي بتصلي القيام على طول، فقامت قبيل الفجر بشيء بسيط بتصلي في الركعة الثانية أذن للفجر، أفي ذلك بأس؟ لا بأس، وممكن تقضي حزبك بالليل بالنهار إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. أخت المخطوبة اللي ما اتفسخت خطبتها وتجوزت بعد كده وقعدت تفكر في خطبها، فعشان ما تحسش إنها بتغش زوجها اتطلقت، هل علي إثم؟ طب يا أختي الكريمة، بغض النظر هل عليك إثم أو لا، كسبت إيه؟ لا فزت بالأول ولا مكثت مع الثاني، أنت الخسرانة يا بنتي. يمكن لو اتجوزت الأولاني ده كنت تجد فيه معايب تصدك عنه. إذا غرك الشيطان برجل فتذكري نقائص الرجال، إذا غرك أيها الشاب الشيطان بامرأة فتذكر نقائص المرأة. احنا كلنا معايب، الفم فيه بصاق، الأذن فيه وسخ، المثانة فيها بول، الحشايا فيها غائط، في ايه؟ هو الشيطان بس بيزين الحرام. ولو فتشت في جوزك اللي كنت معاه أكيد كنت هتجدي فيه حسنات تحببك فيه، وكان لازم تجاهدي نفسك. صلى الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وأن يهبك زوجا صالحا، آمين. الطلبة الغشاشين اتكلمنا عنه. أنا تاجر، البضاعة عندي كلها صيني وفي السوق كله كده، وأردى أنواع المنتجات، وبيجين الراجل بقول له دي صيني ورديئة، وفي بعض المنتجات الصيني مكتوب عليها ياباني إيطالي، أعمل إيه؟ منتج صيني مكتوب عليه ياباني أو إيطالي لازم اللي بتبع له تقول له خد بالك ده صيني مش ياباني، ده كده الماركة دي أوانت، لازم تقول كده، لازم تقول. ليه؟ لأن النبي محمد قال كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وأنا عندي أمثلة كثيرة، كيف أبو حنيفة كان تاجر أمين جدا، كيف غيره من السلف كانوا في قمة الأمان، أمثلة، لكن الوقت ضاق بيقول لي فضل دقيقة واحدة. أنا عندي غلطة، هل يحق لي أن أتيمم إذا كان الماء يؤذيك يا عبد الله إنه هيزود المرض أو يؤخر الشفاء؟ فتيمم، لكن أنا لا أرى عذر لصاحب الجلطة أن يتيمم، اللهم إلا إن ما كانش موجود حد معاه خالص يوضيه وسيخرج عنه وقت الصلاة ويمكنه أن يدركه بالتيمم، ففي هذه الحالة والله أعلم يجوز له التيمم. في غش في قائمة المنقولات بين العروسين، بيكتب أشياء وما يجيبهاش ويحاسب العريس عليها، هذا أيضا نوع من أنواع الغش. الأخت اللي بتقول أنا لابسة النقاب ونظري بقى ضعيف شوية وعايزة أخلع النقاب، لا لا تخلع النقاب، اصبري على طاعة الله عز وجل، فإن الجنة يا أمة الله حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. والنقاب عند أغلب أهل العلم الأكابر فرض على المسلمة، ونحترم من قال أنه فضيلة ونتأدب معه بأدب الخلاف، لكن يا أمة الله اصبري. وبعدين حضرتك بتقعدي لبس النقاب كم ساعة؟ ده عند الخروج، عند وجود أجنبي غريب مضطرة إنك تكلميه، إنما أنت في بيتك من غير نقاب ومن غير عباية وجالسة في راحتك، فاصبري على طاعة الله، بارك الله فيك. في أول الحلقة قلت أتقدم بشكر ورجاء، أما الشكر فبينته، والرجاء يا أخوانا أنا أرجو من كل مشاهد منكم أن يخص أمي وخالتي بالدعاء. أمي أجرينا لها جراحة صعبة وهي مريضة وحالتها صعبة، وخالتي اللي هي أمي برضو، النبي قال إنما الخالة بمنزلة الأم، خالتي وحماتي وأمي بعد أمي هي الآن في العناية المركزة، فأسأل الله أن يلطف بها ويعافيها وكل مرضى المسلمين، ما تحرموهاش من الدعاء يا أخوانا. بارك الله فيكم ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
13: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسأل

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأربعين من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم ذو الجلال والإكرام. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن أسماء الله الحسنى تدل على صفاته، لكن اسما واحدا هو الله علم على الذات ويدل على كل أسمائه. يعني إذا قلت يا الله، يعني يا رحيم، يا رحمن، يا غني، يا ودود، يا قوي، يا متعال، يا قدير، يا حسيب، يا لطيف. إذا قلت يا الله، اسم الله علم على الذات ويشير إلى كل أسمائه الحسنى، لكن أسماءه الأخرى تدل على صفاته أو على كمال صفاته: الغني، القوي، الحسيب، المجيد، المعلي، المعصي، المانع. لذلك السيدة عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هناك نقطة دقيقة، وهي أن أسماء الله الحسنى هل يمكن أن تقسم إلى قسمين؟ قسم يشير إلى قوته، وقسم يشير إلى كماله. أنت تؤخذ بالقوي وتؤخذ بالرحيم، فالكمالات بكل أنواعها يجمعها اسم ذو الجلال والإكرام، الإكرام. والقوة بكل مظاهرها تؤكدها أو يؤكدها اسم ذو الجلال. يعني ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة. أنت في حياتك أشخاص تحترمهم احتراما كبيرا وقد لا تحبهم، ينتزعون إعجابك بقوتهم أو بذكائهم أو بخبرتهم أو بتحصيلهم أو بفطنتهم وقد لا تحبهم. وفي حياتك أشخاص آخرون يملؤون قلبك حبا وقد لا ينتزعون إعجابك. الإنسان أحيانا يميل قلبه أشد الميل لأمه، وقد تكون أمه أمية، يمتلئ قلبه محبة لها، لكن علمها وثقافتها وخبرتها وفطنتها وذكاءها لا ينتزع إعجابه. وقد يحب أستاذا في الجامعة على مستوى عال جدا في الفهم والتحصيل والثقافة، ولكن حينما يتعامل معه لا يميل القلب إليه. إذن هناك صفات تعجب بها وهناك صفات تحبها. الصفات التي تعجب بها مجموعة بكلمة الجلال، والصفات التي تحبها مجموعة بكلمة الإكرام. فإذا قلت تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، يعني كل صفات القوة والعظمة والجبروت يتصف الله بها، وكل صفات الإكرام والرحمة والرأفة يتصف الله بها. فكأن هذا الاسم المركب من اسمين جمع الأسماء الحسنى كلها، ولكن من زاويتين، زاوية القوة وزاوية الإكرام. أيها الإخوة، الإمام الغزالي يقول إن اسم ذو الجلال والإكرام، أو إن اسم ذا الجلال والإكرام هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له، لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه. فالجلال له في ذاته، والكرامة فائضة منه على خلقه. كل أفعاله تجاه خلقه إكرام، ظاهر جلي أو مستور خفي. وهذا معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة هي النعم الإيجابية، والنعم الباطنة هي المصائب. وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر أو تتناهى. فنون يعني أنواع إكرام الله لخلقه لا تعد ولا تحصى. ألم نجعل له عينين؟ عينان صغيرتان تريانك الأشياء على حجمها الحقيقي بألوانها الدقيقة. الرؤية فورية، شبكية العين فيها 130 مليون عصية من أجل نقل أدق الصور. بالعينين ترى جمال الكون، بالعينين ترى جمال الأشخاص، بالعينين ترى المظاهر التي تأخذ بالألباب. ألم نجعل له عينين؟ فالعينان إكرام من الله عز وجل. طيب، هذه القناة الدمعية التي هي من أدق القنوات في الإنسان، لو أنها سدت وصار فائض الدمع يسيل على الخدين، على أن هذا شيء طفيف صغير ليس خطرا، ولكن قد يجعل حياة الإنسان جحيما. هو يحتاج دائما إلى مسح خديه، والدمع في النهاية يؤثر في الخد ويخرشه. إذن هذا إكرام من الله. العينان إكرام، الأجفان إكرام، المحجر إكرام، العضلات التي تحرك العين يمنة ويسرة نحو الأعلى ونحو الأسفل إكرام من الله عز وجل. وجعل الله لهذا الإنسان أذنين يستمع بهما إلى أدق الأصوات، أدق النبرات، يستمع بهما إلى الصوت وإلى جهة الصوت وإلى هوية الصوت. هذا إكرام. هذا المفصل، تصور أن هذا المفصل ألغي، كيف تأكل؟ صار الطعام ينبغي أن يوضع على الأرض، وينبغي أن تنبطح من أجل أن تأكل الطعام كالهرة تماما. ما في طريقة. هذا المفصل، هذا الرسغ، هذه الأصابع، هذا الأنف، هذا الفم، الأسنان، اللسان، لسان المزمار، الحنجرة، القصبة، المري، المعدة، الأمعاء، هذا كله إكرام من الله. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حقيقة هذا الاسم ورد مرتين، المرة الأولى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والمرة الثانية تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ويمكن أن نقف قليلا عند هذه المفارقة الدقيقة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الأسماء الخمس مرفوعة بالواو، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا جاءت ذو في الآية الأولى بالرفع وجاءت في الثانية بالجر ذي؟ الآية الأولى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الاسم عرض وليس جوهرا، فجاءت ذي تابعة لربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما الوجه من الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه اللغة العربية بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لأن الاسم ليس جوهرا في الإنسان، بل هو عرض، الإنسان أيام بغير اسمه، أما وجهه جزء من ذاته. فإذا قال الله عز وجل تبارك اسم ربك، قال ذي الجلال والإكرام. أما إذا قال ويبقى وجه ربك، الوجه من الذات ذي الجلال والإكرام. على كل هذا الاسم مركب من اسمين، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف أسماءه الحسنى إلى صنفين، صنف يشير إلى قدرته وكمال قدرته وقهره وجبروته وقوته، وصنف يشير إلى كمالاته. فكل أسمائه المتعلقة بقوته يمثلها اسم الجلال، وكل أسمائه المتعلقة بكمالاته وإكرامه وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته يمثلها اسم الإكرام. فإذا قلت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي جمعت بهذا الاسم أسماء الله الحسنى كلها. لذلك الإمام الغزالي يقول لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه. فالجلال له في ذاته، والكرامة فائضة منه على خلقه. يعني إذا إنسان صاحب هيبة من الله، ولو أراد الله أن ينزع هيبته لنزعها وصار حقيرا في نظر الناس جميعا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فلما أغرقه الله عز وجل أنجاه ببدنه إلى شاطئ النيل، إلى شاطئ البحر، ليكون آية للعالمين. لو أنه غرق لما صدق الناس أنه غرق، ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقى جسده كما هو بعد غرقه، وأن تقذفه الأمواج إلى الساحل. فنون إكرامه لخلقه كثيرة لا تكاد تنحصر وتزناها. ولقد كرمنا بني آدم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بدءا من جهازه العظمي، مفصل نحو الداخل، الركبة نحو الخارج، الرأس يدوف، العمود الفقري يتمفصل تمفصلا محدودا، الجمجمة مفاصلها ثابتة، لكن حينما يتلقى الإنسان ضربة على رأسه تداخل هذه الأجزاء يقي كسر الجمجمة. فكل هذا من إكرام الله له. وأتمنى على الله عز وجل أن تجول جولات كثيرة في هذا الموضوع، كيف أكرمني الله عز وجل. النوم إكرام، تنام بضع ساعات تشعر بعدها أنك كالحصان، نوم إكرام، هضم الطعام إكرام، تأكل وانتهى الأمر. أما لو أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليك هضم الطعام، تتناول الوجبة وتمتنع عن مقابلة أحد لأربع ساعات أو خمس ساعات. لماذا؟ والله أنا مشغول بهضم الطعام. راح وقتك. وجبة الإفطار تحتاج إلى أربع ساعات هضم، وجبة الغذاء تحتاج إلى خمس ساعات، والعشاء إلى أربع ساعات، معناها 15 ساعة للهضم. نقلت اللقمة إلى المري، إلى المعدة، أمرت الغدد بالإفراز، أمرت البنكرياس بصب الأنسولين في الدم، أمرت الصفراء بأن تفرز، نقلت اللقمة والطعام إلى 12 إلى الأمعاء، قال لك كل والباقي عليه. لو أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليك التنفس لن تستطيع أن تنام الليل أبدا. النوم يعني الموت، وأنت نائم القلب يعمل والرئتان تعملان ولسان المزمار يعمل بلا كلل ولا ملل وأنت نائم. وزن جسمك الجهاز العظمي والعضلات التي فوقه تضغط على ما تحت الجهاز العظمي، لمعات الأوعية تضيق. الله عز وجل جعل في الجسد أماكن للإحساس بالضغط، هذه الأماكن والنحاسات تعطي إشارة إلى الدماغ، الدماغ يأمر الجسم وأنت نائم التقلب. الإنسان يتقلب بالليل الواحد 38 مرة حتى ما يخبر. الإنسان لما يجلس على جنب واحد يشعر بخضران أو تنميل، هو ضيق لمعات الأوعية تسبب ضعف التروية، وضعف التروية يشعرك بالتنميل. أما التقليد من آيات الله. طيب إفراغ المثاني، المثاني لها عضلات، لولا هذه العضلات ماذا تفعل؟ لا بد من تنفيذ هواء، أما بالعضلات تفرغها بثواني. المثاني، المثاني لإكرام الله لك، كل 20 ثانية تسقط قطرة بول من كل كلية، كل 20 ثانية. لو ما في مثاني الإنسان يحتاج إلى فوق دائما، أما هذه المثاني تجمع البول لساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات، تفرغها في ثواني. هذا من إكرام الله. الإبن إكرام، الزوجة إكرام، الطعام إكرام، الشراب إكرام. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلق تحم العقبة. إذن قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. الإمام الرازي يفرق بين لفظ الجليل ولفظ الكريم، فلفظ الكريم يكفي فيه الإكرام، والإكرام قريب من الإنعام ولكنه أخص منه. كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكرام. كيف؟ يعني الإنسان عنده أولاد كثيرين، عنده أولاد كثيرون يأكلون جميعا على مائدته، لكن أحد أولاده المقربين إليه البارين به، الأب يحاول أن يبالغ بإكرام هذا الابن، يقدم له شيئا استثنائيا، يبتسم بوجهه، يرضى عنه، يدعو له، فصار مع الإنعام في إكرام. الإطعام وحده إنعام، أما الإطعام مع التكريم اللفظي والعملي صار إكراما. فالإمام الرازي يقول ما كل إكرام، كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكراما. قال وفي تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام سر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا قدم الله لفظ الجلال على لفظ الإكرام؟ قال لأن الجلال يعني التنزيه، التنزيه، جل جلاله أي تنزه، تنزهت ذاته عن كل نقص. الإكرام الصادر عن الله عز وجل إكرام منزه عن أي غرض. يوم إنسان بيعيك لطعام الغذاء، بعد أن تنتهي اطلب منك حاجة، فهذه الدعوة إذن ليست خالصة، هادفة، هذه الدعوة مشوبة بمكسب، بغرض، لتأمين حاجة. لذلك قدم الله اسم الجلال على اسم الإكرام، لأن إكرامه منزه عن كل غرض. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. إذن تقديم اسم الجلال على اسم الإكرام لأن إكرامه منزه عن كل غرض. وقال موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وأما القشيري الإمام المعروف يذكر أن جلال الله عز وجل ليس بأنصار ولا أعوان. أيام الإنسان يستند هيبته ممن حوله، يستند هيبته من أنصاره، من أعوانه، من جماعته، من القوة التي بيده، من الأشخاص الذين حوله. لكن الله سبحانه وتعالى منزه في جلاله عن الأعوان والأنصار. نعم. أيام الإنسان جلال مكانته من ماله، أو مكانته من علمه، أو مكانته من سلطته. هذه المكانة مشوبة، مفتقرة إلى شيء. قال قيل من أحبك إلى شيء، من أحبك إلى شيء كرهك لفقده، من أحبك لشيء كرهك لفقده. فجلال الله عز وجل منزه عن الأسباب، هو ذو جلال بذاته من دون سبب منفصل عنه. جلاله تلحق به الرفعة والعزة وصفات العلو والإكرام، كما قال الإمام الرازي قريب من الإنعام إلا أنه أخص منه، لأن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على من لا يكرم. الله عز وجل لا يحب الكافرين، لكن يعطيهم المال والصحة والأولاد والبيوت والسيارات والمباهج والمتع، هذا إنعام وليس إكراما، إلا أن الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين. لذلك ما كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكرام. لأنه ينعم على من لا يكرم ولا يكرم إلا على من ينعم عليه. قال إكرام الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام نوعان، نوع معجل في الدنيا ونوع مؤجل إلى الآخرة. لذلك الإنسان لو لم يكن في الدنيا كما يريد، هو ينتظر المؤمن من ربه الإكرام بعد الموت. ورد في الحديث القدسي إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنصهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. وقال بعض العارفين: ذو الجلال والإكرام هو صاحب الجلالة، لأنه لا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له. يعني أحيانا الله عز وجل يمنح بعض الأشخاص هيبة، جلالة، مكانة، وأحيانا يأخذها منهم فجأة. هو الأصل لا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له، وبه ومنه، له وبه ومنه. ولا كرامة ولا فضل ولا نعمة ولا إحسان إلا وهي من مدده جل جلاله. هذا معنى ذو الجلال والإكرام. وقال بعضهم: هذا الاسم الكريم جامع للجلال والجمال، فإن الله تعالى له جلال رهيب وجمال عجيب. بالمناسبة المؤمن المتصل بالله عز وجل له هيبة. كان عليه الصلاة والسلام: من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. دخل عليه رجل فأصابته رعدة، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. النبي وأصحابه والمؤمنون الصادقون المخلصون المستقيمون، هؤلاء يأخذون من هذا الاسم نصيبا، الهيبة. من اتقى الله هابه كل شيء. الإمام الحسن البصري كان من كبار التابعين، وكان ذا هيبة عظيمة. ولعل هذا الإمام في قصته ما يدل على هذا المعنى. أي إنسان اتصل بالله عز وجل له هيبة. فيبدو أن هذا الإمام الجليل أدى واجب العلم، وذكر بعض الأخطاء التي صدرت عن الحجاج. ولما بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري غضب وأرغى وأزبد وتوعد وهدد وأمر بقتله وقال: أتوني به. طبعا حينما أمر بقتله يعني جاء بالسيار ومد النطع أمامه في قصره وقال: أتوني به. بل إنه قال قبل أن يقول ذلك لمن سمع مقالة الحسن البصري ولم يرد عليه، قال: والله يا جمناء لأسقينكم من دمه. فلما دخل الحجاج عليه ورأى السياف جاهزا والنطع ممدودا، تكلم بكلمات لم يسمعها أحد، فما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله، وما زال يقربه حتى أجلسه على سريره. وكان يكنى أبا سعيد، قال: يا أبا سعيد كيف حالك؟ يا أبا سعيد أنت سيد العلماء، يا أبا سعيد يا أبا سعيد. وقيل عطره واستفتاه في قضية، ثم شيعه. هذا السياف صعق، جاءوا به ليقطع رأسه. ومدة يطعو وكأنه قرار نهائي. تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت قبل أن تدخل؟ قال: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. صدقوني أيها الإخوة، هذا لكل مؤمن في أي زمان في أي مكان. لك هيبة، الناس يهابونك، لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدهم عندك. من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله هاب كل شيء، هاب كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة 50 شهراً أو شهراً. طيب، وأنا أقول حينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وحينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب. لذلك من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله هاب كل شيء. وقال بعض العارفين: ذو الجلال والإكرام هو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة، المختص بالإكرام والكرامة، فكل جلال له وكل كرامة منه سبحانه، له الجلال في ذاته والإكرام فيض منه على خلقه. أخونا الكريم، ما من نعمة تأتيك إلا وهي من الله. حتى لو أن عينيك رأتا أن هذا الإنسان فلان الفلاني هو الذي أكرمك، إذا كنت موحدا ترى أن الله ألهمه، وأن الله سمح له، وأن الله مكنه، وأن الله ألقى حبك في قلبه فأكرمك. لذلك المؤمن الصادق إذا أصابه خير بادئ ذي بدء يشكر الله عز وجل. سيدة عائشة حينما لاك الناس حديث الإفك وبقي الوحي منقطعا قرابة شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات الضيق والحزن، ثم جاءت براءة الله عز وجل للسيدة عائشة، فقال لها الصديق: قومي لرسول الله فاشكريه. فقالت: لا والله لا أشكر إلا الله. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق لأهله. ما دام كل كرام من الله، أي إكرام مهما بدا لك أنه من فلان هو من الله. لذلك رد الفعل: أنت ينبغي ألا تشكر إلا الله. لذلك المؤمن الصادق يعود نفسه سجود الشكر. أيام يسمح له بعد أن كان ممنوعا يمنح، ينال درجة، ينال شهادة، ينال مال، ينال زوجة. حينما يمنحه الله شيئا من نعم الدنيا لا يراها إلا من الله. هو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة، المختص بالإكرام والكرامة، فكل جلال له وكل كرامة منه سبحانه، له الجلال في ذاته والإكرام فيض منه على خلقه. في مثل أحب أن أطرحه أمامكم: في معامل الحديد الضخمة في رافعات كهربائية، يعني مساحة كبيرة من الحديد مربعة أو دائرية محاطة بوشيعة كهربائية، فإذا سرت الكهرباء في هذه الوشيعة في هذه الرافعة تصبح ممغنطة، هذه الرافعة ربما رفعت 5 أطنان، وهي ترفع هذه الأطنان 5، العامل لو ضغط مفتاحا 0.25 ملي بحيث قطع الكهرباء عن هذه الرافعة، كل هذه الأوزان تسقط. هذا المثل سقته لكم، مهما كان لك هيبة عظمة، شخصية متألقة، محبوب، هذا من الله عز وجل بدليل أنه أحيانا يفقدك هيبتك ويأتي أحقر الناس فيتطاول عليك ويسيء إليك. إذا الإنسان شعر نفسه محبوب، مرغوب الجانب، ذو هيبة، له مكانة، هذه من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله عز وجل كلما زاد في إكرامه العبد الكامل يزيد في تواضعه لله عز وجل. أنت لذة النصر لا توصف، لا توصف. مكة المكرمة بالغت في الإساءة إليه، أخرجته، ائتمرت على قتله، نكلت بأصحابه، عذبتهم، قتلتهم، حاربته 3 مرات في بدر وأحد والخندق وهي مستعلية، ولم يرضى سهيل بن عمرو أن يكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، أمحو رسول الله، أمحو، ما قبل. عنزهية، غطرة، كبر. ثم فتحت مكة 10,000 سيف متوهجة تأتمر بأمر النبي وقد دخلها منتصرا. كيف دخلها؟ دخلها متأطئ الرأس، دخلها متواضعا، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره. أخونا الكريم، الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، كل الجلال منه وبه وله، وكل الإكرام في الكون كله منه وبه وله. فإذا تمتعت بهيبة فاذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع ذكرك، وإذا تمتعت بإكرام فاعتقد أن هذا الإكرام منه. الآن في معنى جديد، ذو الجلال والإكرام، لأنه ذو الجلال ينبغي أن تجله، ولأنه ذو إكرام ينبغي أن تحبه وأن تكرم عباده. رد الفعل عندك، يجب أن تجله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيام الإنسان يتأدب مع كتاب الله، يضعه في مكان عال، لا يجعل رجليه باتجاهه، إذا قرأه قرأه جالسا، وضعه على رفاده، كل أنواع التعظيم لكتاب الله عز وجل ولبيوت الله ولأولياء الله، هذا من إجلال الله. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، دققوا، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رجل متقدم بالسن 80-90، نشأ في طاعة الله، إذا أكرمته إكرام هذا الإنسان الشيخ الجليل الوقور من إكرام الله وإجلاله. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام العالم العامل والإمام العادل. يا مدير ناحية بس منصف، مستقيم، نظيف، يده نظيفة، هو للجميع، يضبط الأمور، وأنت بقرية. إذا دخلت على هذا مدير الناحية واحترمته فهذا من إجلال الله. مثلا لو كان منصف مستقيم، غيور عن المصلحة العامة، ضبة الأمن في هذه القرى مثلا. لو رأيت عالما عاملا إذا وقرته فهذا من إجلال الله عز وجل. لو رأيت شيخا مسلما متقدما في السن من إجلال الله أن تكرم هذا الشيخ. لذلك المعنى الجديد، ما دام الله عز وجل ذا الجلال والإكرام ينبغي أن تجله وينبغي أن تكرم خلقه. رد الفعل. أيها الإخوة، روي في بعض الروايات أن ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم، في روايات الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، في رواية ذو الجلال والإكرام اسم الله الأعظم. فقد قيل في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرا في طريق إذ رأى أعرابيا يقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم العظيم الحنان المنان مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دعا باسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني هذا الحديث يؤكد أن ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم. طبعا كما قلت في مقدمة الدرس، هذا الاسم ورد في كتاب الله مرتين، في سورة الرحمن بالذات: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال أيضا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقد جاء في بعض الأحاديث الشريفة: ألظوا، أي التجئوا بيا ذا الجلال والإكرام. إذا الإنسان ألمت به ملمة، أو دهمه خصب، أو حلت به لحنة، ليقول: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. ألظوا، أي التجئوا وادعوا. قال ابن أثير: أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قول ذلك في دعائكم. الآن من عرف جلال الله تواضع له. التطبيق الثاني: من عرف جلال الله تواضع له، لذلك لا يجتمع كبر مع معرفة بالله عز وجل. أنا من أنت؟ أنت لا شيء. لا تقل أنا. متى أكثر العبد من ذكره ولاح نوره على سره صار جليل القدر بين العوالم، ومن عرف جلال الله تواضع له وتذلل. إذا صح أن نقول تخلق بأخلاق الله، فكيف نتخلق باسم الجلال والإكرام؟ الإكرام أكرم الناس، اجعل أساس حياتك العطاء. أما الإجلال والجلال ترفع عن السفاسف، من كثر مزاحه قلت هيبته. لا تتعلق بالجزئيات والتفاصيل، لا تكن سخيفا. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. يعني أنت باعتدالك وتوازنك واهتمامك بالقضايا الكبرى وتعلقك بالآخرة وترفعك عن السفاسف والدنايا والقيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فهذا

تصغره، وأن هذه النظرة تصغره، وأن هذا السؤال يجعله دنيئا، وأن هذا التذلل يجعله خنوعا، وأن هذا التصرف يجعله طامعا. كل عمل يجعلك عند الناس صغيرا ترفع عنه من أجل أن تتخلق بأخلاق الله. النبي قال عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه. أي تصرف تحتاج أن تقول لا تؤاخذوني أنا أعتذر، لا تفعله. إذا فعلت هذا تخلقت بأخلاق الله، صارت لك هيبة. الهيبة نوعان: نوع كسبي ونوع وهبي. النوع الكسبي بالتزامك في الأدب، ضبط اللسان، من كثر كلامه كثر غلطه. ضبط لسانك، ضبط جوارحك، كن متوازن، كن معتدل، لا تتكلم كلام لست متأكدا منه، لا تتهم قبل أن تتحقق. إن جاءك فاسق بنبأ فتريس أن تصيب قوما بجهالة. فإذا ما سرعت ولا حكمت من دون دليل ولا ثرثرت ولا نزلت السفاسف والتفاصيل السخيفة ولا فعلت الدنايا، صرت ذا جلال. تخلق بأخلاق الله. وإذا جعلت أساس حياتك العطاء والإكرام والمنح والدعم، صرت ذا إكرام. فإذا أردنا أن نتخلق بهذا الاسم الجليل، هناك طريقة كسبية وطريقة وهبية. إن أنت أقبلت على الله واتصلت به وهبك الجلال، وإن اعتدلت في سلوكك وترفعت عن الدنايا والسفاسف وأقللت من المزاح ومن الثرثرة ومن أن تحشر نفسك فيما لا يعنيك، كنت كبيرا في نظر الناس. عمل حسابك، كلمة بتصغرك، كلمة بتكبرك. كلمة يراك الناس عظيما، كلمة أخرى يراك الناس صغيرا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فصار الاسم ما دام الله سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام ينبغي أن نجله وينبغي أن نحبه. ومن جهة ثانية، إذا صح القول تخلق بأخلاق الله باستقامتنا واعتدالنا وترفعنا عن السفاسف نكتسب هيبة، وباتصالنا بالله عز وجل نكتسب هيبة. الأولى كسبية والثانية وهبية. والله عز وجل أكرمنا، ينبغي أن نحبه وينبغي أن نكرم عباده. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. جاء في بعض الأدعية: أنت ذو الجلال والإكرام، صاحب الطول والإنعام، لك جلال يدك الجبال، ولك جمال يفتح باب القبول والوصال. أنا بتمنى أن يهزك جمال الله كما يهزك جلاله، وأن تقبل عليه رغبة ورهبة، رجاء وخوفا. جلاله مرغوب وكماله محبوب. أقبل عليه مجلا له ومحبا له. لك جلال يدك الجبال، ولك جمال يفتح باب القبول والوصال. الآن بعضهم ناجى ربه فقال: يا رب، أشرق نور هذا الاسم على لطائف قلبي حتى تجنبت الرذائل فكنت جليل القدر، وانشرح صدري بإكرامك فكنت مجملا بلطائف إنعامك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير. أيها الإخوة الكرام، كما ورد قبل قليل، لعل هذا الاسم اسم الله الأعظم. ألذ بهذا الجلال والإكرام. الجلال، كل صفات القوة والعظمة منطوية في هذا الجلال.

0: صفات الإكرام والكمال منطوية والإكرام، فإذا قلت يا ذا الجلال والإكرام فكأنك جمعت بهذا الاسم المركب أسماء الله الحسنى كلها، ولكن من زاويتين، زاوية القوة وزاوية الكمال. والنبي عليه الصلاة والسلام عوض على بدء ما كان يجلس بعد الصلاة إلا قدر أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويا ذا الجلال والإكرام أي أنه ينبغي أن تعظمه بالقدر الذي تحبه. فإذا كان في حياتنا كما قلت في مطلع هذا الدرس أناس نحبهم كثيرا ولا نقدرهم كثيرا، وأناس نقدرهم كثيرا ولا نحبهم كثيرا، فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام بقدر ما هو عظيم في نظرك بقدر ما هو كريم في تعامله معك. يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

0: قطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

أخي المسلم، عندما يصدق الإنسان النية في تدبر كتاب الله تعالى، ويعزم على تفهم أخلاقه والاستمساك بها، عندئذ يعينه الله تعالى على الخير، ويهديه إلى طريق البر. ومن الأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم العفة، والتي يقول عنها الراغب الأصفهاني: هي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة عليها. ولقد أمرنا القرآن الكريم بالحرص على هذه العفة، فقال تعالى: فيمن لا يمتلك ما يعينه على الزواج، بسم الله الرحمن الرحيم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. صدق الله العظيم. وتحقيق هذه العفة يكون بضبط النفس وحفظ الحواس عن الاستجابة لوساوس الشيطان، وأن يعالج الإنسان نفسه بالصوم والعمل. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك العفاف والغنى.

0: إخوة الإيمان، الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته يقتضي أن يكون العبد على عبادة حقيقية لله، أن تكون عبادته خالصة لله وحده عز وجل، وأن يقصد بكل حركة تصدر منه وجه الله تعالى. ومن ثم كان الخطاب الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. صدق الله العظيم. ومع أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعد خطابا لأمته، فإن القرآن الكريم قد عمم الخطاب الذي يحثنا فيه على الإخلاص في العقيدة، حيث يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: أسلمت وجهي للذي أحياني.

إخوتنا إخوة الإيمان، إن الالتجاء إلى الله تعالى وحده فطري في النفس. يتأكد هذا المعنى عندما يقع الإنسان في ظروف صعبة شديدة، ويتأكد ألا ملجأ من الله إلا إليه. وفي ذلك يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.

يقول تعالى في محكم آيات التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وفي أنوار هذه الآية يقول العلماء: إن الإسلام هو المنهاج القويم الذي تكتمل به النفوس البشرية وتسعد به الحياة الإنسانية وترقى به في كل زمان ومكان. وأهم مصدر في الإسلام هو ذلك الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولو تمسك المسلمون بهذا الكتاب الذي شرعه الله تعالى لهم لقادهم إلى المجد وكمال الأخلاق، ولو أنهم استعانوا بهدايته التي تملأ القلب نورا لوجدوا من وحي الضمير ما يحمي الحياة من الزلل. إنهم لو فعلوا ذلك لاتجهوا إلى خالقهم معتصمين بحبله المتين. وصدق الله العظيم حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشملنا بفيض جودك وعفوك ومنتك ورحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا اللقاء بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 65 من سورة الأعراف حتى الآية 87 من السورة، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات وأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

بني شرفت به العلياء والغبراء إن الصلاة على النبي فريضة

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم، فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخذ ما

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد استقيموا للصلاة يرحمكم الله استووا واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول من وصل صفا وصل الله استووا الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون من عبادك المغرورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
5: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكفى بالله حسيبا.

أرسلناك شاهدا.

منكم والله لا يستحيي من الحق

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: جدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وقلنا في هذه الخواطر إن الإسلام أراد أن يبني الحياة الزوجية على أسس واقعية لا على أفكار مجنحة لا تثبت أمام الواقع، فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا يهدمها، ويعترف بالغرائز فلا يكبتها ولكن يضبطها. وفرق بين الكبت وبين الضبط، فإن الكبت يعمل الداء فيه خفيا حتى يتفجر في كل نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد بدون احتياط، ولكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدها. والبشر في كل أعمالهم يخضعون لهذه النظرية حتى في صناعاتهم، فالذين يصنعون المراجل مثلا يجعلون في المراجل التي يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا يفجرها يجعلون لها متنفسا حتى يمكن أن يخفف ضغطا إن كان، وقد يصنعونها آلية أوتوماتيكية يعني لا يتدخل العقل فيها بل الآلة هي التي تحكمها. فالحق سبحانه وتعالى يعرف في خلقه الذين خلقهم وشرع لهم تكوين الأسرة على أساس سليم، بناه أول ما بناه على سلامة العقيدة ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات في مكونات الأسرة، فمنع أن يتزوج المؤمن مشركا، ومنعنا أن نزوج المؤمنة مشركا. وبعد ذلك نظرا لأن الالتحام في عملية النكاح لا تنكح ولا تنكح، عملية تفهم الإنسان معنى الالتقاء الغرض، فأراد سبحانه أن لا يطلق العنان للغريزة في كل زمان التواجد الزوجي، فقال فيه فترة من الفترات أنا أحرم عليك، اعتزل النساء في المحيض لأن لا أزل. إذن يريد أن إيه؟ يضبطها، يريد أن يضبطها ضبطا سليما نظيفا. وبعد ذلك علم الحق سبحانه وتعالى أن النفس البشرية ذات أغيار، وكل ما يكون حادث لازم يطرا عليه تغيير. فإذا ما التقى الرجل بالمرأة قلنا إن دواعي الالتقاء لابد أن تحدد على منهج الله، لأنها إن حددت على منهج البشر وعواطفهم فمناهج البشر متغيرة وموقوتة، ولذلك يجب أن تكون على معايير الله. الله يعلم أن للنفس نوازع وتغيرات، من الجائز جدا أن يحدث خلاف بين الزوجين، فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التهذيب والإبقاء، فشرع له إن رأى في امرأته إدلالا بجمالها وبحسنها، وقد يكون رجلا له مزاج خاص في هذه العملية، شرع الله له فترة من الفترات ملكه فيها أن يحلف أن لا يقرب امرأته، ولم يجعلها حرية، بل تحلف علشان يبقى مضبوط بإيه؟ يبقى مضبوط بيمين، لأنه يريد العلاج، يريد. لو لم يكن مضبوطة بيمين يمكن في أي وقت لأي سبب. ولذلك قال الحق للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربص 14، لك أيها الزوج أن تحلف أن لا تقرب امرأتك 14. لكن زيادة عن 14 ما يبقاش عملية تأديب، بقى دي عملية إضرار، وهو يريد أن يؤدب أدبا يبقي. فإذا ما تجاوزت المدة يقول له مالكش في دي بقى. والذي يدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الغرائز والميول والعواطف ويقنن لها التقنين السليم، أن الحق يترك لخلافة عمر أن تبين لنا العلة، فيمر عمر رضي الله عنه في عسسه ليلا فيسمع امرأة في جوف الليل تقول الأبيات المشهورة: تطاول هذا الليل وامتد جانبه. ومن الجائز تقول: وكيف سمع عمر وهو ماشي في الشوارع؟ المرأة التي تأتي عندها هذه الحال تترنم في سكون ليل، سكون ليل يبقى ما فيش ضجة، يعني تبقى أي صوت. ألم يسمع المرأة وبنتها في مسألة اللبن؟ سمع. تطاول هذا الليل وامتد جانبه وأرقني، يعني أطار النوم من عيني، هذه معنى الأرق، ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه. يبقى معناها أن عندها حالة من الوحشة إلى الرجل، ولكن تقوى الله التي منعتها. فذهب عمر رضي الله عنه بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة وقال لها: يا كم تصبر المرأة على بعد الرجل؟ كلام واضح كده. فقالت له: يا أبتي، من 6 شهور لأربعة. فآل عمر على نفسه ألا يبعد جنديا من جنود المسلمين عن أهله 4 أشهر. إذن فقول الحق سبحانه للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر سبق عسس عمر، وقال هو له الحق أنه يمتنع 4 أشهر، وبعد ذلك يترك الحق لواقع الحياة أن يصدق الله فيما إيه كما قال. فعمر يستنبطها كده ويجيبها وتبقى المسألة ايه؟ مسألة سليمة. فإن فاء في الأربعة أشهر يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة، وإن لم يفي نقول له طلق بقى يا حلو، خلاص بعد المسألة ايه؟ وصلت ايه؟ إلى الحد. واختلف العلماء تطلق به طلقة بائنة أو طلقة رجعية، المهم في طلاق، المهم في طلاق، بس الطلاق بائن ولا رجعي؟ ايه الفرق بين بائن وبين رجعي؟ طلاق رجعي من نفس اللفظ ان الزوج له الحق ان يراجع امرأته، ولكن بائنة نقول له: لا، بانت منك فلا بد ان تعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. هذه الفرق بين الايه؟ بائنة والرجعية. والبائنة دي بينونة في بينونة صغرى اللي هي تحتاج الى ايه؟ عقد ومهر جديدين. وفي بينونة كبرى اللي هي ذات السلاسل، اللي اتطلقت 3 مرات بقى نقوله: لا، ده بينونة كبرى لا تصح، مش بعقد ومهر جديد، لا، ده بزوج بقى يجي علشان بقى ايه؟ يحك مناخيره. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فيقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، خلاص. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علي. يعني هذه وهي وهذه. يبقى إذن الإسلام واقعي يعطي للبيت المسلم أشياء تنفس عن غضبه، وأشياء تعطي له أن يؤدب أهله، ولكنه لا يحب أن يتمادى الرجل في إيه؟ في التأديب. فإذا من تعال نقول له: والله ما دام تجاوزت 4 أشهر بقى يبقى لابد أن يوجد حد إيه؟ يوجد حد فاصل. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق. يتكلم عن الزواج، يتكلم عن النكاح، يتكلم عن الإلاء، ولازم يتكلم عن الطلاق. برضو الكلام في الطلاق كلام واقعي وكلام يناسب الميول الإنسانية. ليه؟ قال لك لأن احنا مدام أغيار أيضا من الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أشياء لم تكن في الحسبان ساعة الإيه؟ ساعة الزواج. ويجوز أن يكون الإنسان في ساعة الزواج مدفوع في غمار ناحية ملكة واحدة، وبعد ذلك ساعة يجيء واقع الحياة تملكه ملكات متعددة. يعني هو ساعة الزواج قد يسيطر عليه فقط مسألة الجنسية، بقية ملكات النفس وزواياها يمكن تبقى مهملة. فإذا ما جاء الواقع وهدأت شرة غرائز الإنسان، يبقى تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجدها. إيه اللي سترها؟ سعار وعرامة النظرة الواحدة. ما خدش نظرات إيه؟ ما خدش نظرات متعددة. فيجي مثلا أخلاق تبقى متنافرة، مثلا أدي واحدة، ثقافات متنافرة، عواطف متنافرة. والعواطف دي ما بيقننش ليه؟ من الجائز أن يكون الرجل ليس عنده استعداد أن يكتفي بوليمة جنسية واحدة، فهو لذلك لا يبني حياته على طهر، يريد أن امرأته تبنيها على طهر معه، وهو حر في أن يبنيها على إيه؟ أو تكون المسألة بالعكس، الرجل يريد ذلك والمرأة لا تريد ذلك. ومن هنا يأتي الشقاء. الشقاء أن واحد منهم يكون عايز الأمور تمشي نظيفة طاهرة مستوفية، والآخر لا. ربما لو كانوا الاثنين هم يعني عايزينها تبقى وحشة، يمكن يغطرشوا ويصهينوا على بعض. وربما رأينا مثل هذه الصور. البيوت تشقى إمتى؟ حينما لا تكون فيه وحدة أسرية. إن كانوا الاثنين كويسين تبقى على الأول، برضو الاثنين أشرار هم يبقوا مرتاحين قوي، إنما بعدين يجي الفساد بقى، الفساد من الإيه؟ طوفاني. إن كان واحد كده وواحد كده يبقى هو ده الإيه؟ هو ده الشقاء، وهو ده اللي ممكن يتأتى فيه الإيه؟ الانفصال. ليه؟ لأنهم لو متفقين في جهة النظافة والخيرية والطهر خلاص، لو متفقين في الناحية التانية خلاص مفيش حاجة، مش كده؟ على الأول. لكن لو مختلفين من هنا ينشأ. فالإسلام يجي يشرع لكل الإيه؟ لكل حالات. الحق سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا حكم تكليفي ولا لا؟ ولكنه لم يرد بالأمر، لأن الأحكام التكليفية يعملوا كده، يا مطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة إيه؟ يبقى فيه فعل أمر، مش كده؟ ما فيش عندنا هنا فعل أمر أبدا، هنا كلام خبري. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا لكم قديما حين يريد الله حكما لازما لا يأتي له بصيغة الأمر اللي هو الإنشائي، ولكن يأتي له بصيغة الإيه؟ الخبر. هذا أكد للأمر. إزاي؟ لأن معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى أمر خلاص، فصادف من المؤمنين به امتثالا خلاص، والامتثال طبق في كل الجزئيات حتى أصبحت لا تشذ عنه حالة من الإيه، فصار واقعا يحكى، مش تكليفا يطلب، واقعا يحكى. ما دام بقى واقع يحكى كأن المسألة بقى التأريخ دلوقتي. المطلقات يتربصن، ويجوز أن تأخذ الأمر على أن ربي قال المطلقات يتربصن بأنفسهن، كلام خبري. وقلنا في الكلام الخبر أنه يحتمل الصدق والإيه والكذب، وربنا قال كده، فاللي عايز يخلي ربنا صادق ينفذ الحكم ده، واللي عايز يبرز ربنا بقى كذاب ما يبرزوش، ما يقولش، ما يعملوش. شوف ازاي الالزام، الزام التكليفي. يبقى هنا خبر ولا لا؟ هنا والمطلقات يتربصن اذكروا جيدا ان احنا قلنا كلام زي ده عندهن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ده كلام خبري. نقول لا، ده هو تشريع انشائي يحتمل انك تطيع ويحتمل انك ايه تعصي، ولكن ربنا بيقول القضيه لازم تكون كده، القضيه تكون ايه كده، الخبيثات للخبيثين، يعني انا اريد ان يكون الخبيثات للخبيث والطيبات للطيب. مش معنى ذلك ان الواقع يبقى كده، الواقع يكون كذلك ان اطعتم ربكم ولا يكون كذلك ان عصيتم ايه، زي حكايه ايه من دخله كان امنا. والمطلقات يتربصن بانفسهن، شوف بقى كلمه يتربصن، ما معنى التربص؟ تربص الانتظار كده باللكيوة، لانها مطلقه، ومعنى مطلقه انها مزهود فيها، انها ايه، فتتربص ان العده بتاعتها تنتظر علشان تطلع لسانها زوجها ويروح واحد تاني يتجوزها. شوف والمطلقات ايه، يتربصن بانفسهن، وكلمه يتربصن بانفسهن، طب ما هم مطلقات هم انفسهن، لا، كان النفس الواعيه المكلفه والنفس الاماره يبقوا في صراع، يبقوا ايه في صراع، في صراع بايه، عشان ايه، علشان الوقت. يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه ايه قروء، قروء يعني ايه، جمع قر او جمع قر، والقرء او القر هو يا الحيضه يا الطهر اللي بين الحيضتين. هنا لما قال ثلاثه قروء بين على انه يقصد ايه، الطهر ولا الحيضه، الطهر لانه ايه، ما دام قال ثلاثه يبقى بالتاء، واحنا نعرف ان التاء دي تبقى مع المذكر ولا تجيش مع مين، مع المؤنث، الحيضه مؤنثه مفهوم ولا لا، ودي تبقى ايه، يبقى اذا ايه، يبقى ثلاثه ايه قروء، يعني ثلاثه اطهار متواليه. العله في ذلك ايه، العله استبراء الرحم، وايضا اعطاء مهله يمكن يحصل في النفس الايه، شيء من المراجعه، شيء من الايه، وتقعد تتكرر مرتين، وبعدين في الثالثه تبقى ايه نهايه، ما دام ثلاث مرات دي تبقى مساله يا مش ما فيش فيها فايده. والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه، ثلاثه قروء. شوف انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. خلق الله في ارحامهن، ما معنى الخلق؟ الخلق ايجاد شيء كان معدوما، هذا الشيء الذي كان معدوم اما ان يكون حمل يعني حبلت، واما ان يكون حيض، برضو الحيض ما كانش موجود وحي ايه وحيطول. الحمل عدته حتبان في انه واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. طيب واللي مش اولات احمال تحيض، طب واللي ما بتحش لانها صغيره وايه يائس، ولا يائسن من المحيض ايه من النساء دي، يبقى كام عدتها ايه، قال لك ثلاثه ايه اشهر، ولا لم يحضن كذلك صغيره لسه ايه، يبقى ادانا النظام العده كام، ان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا نشوف أهي آيسة يعني بلغت سن الإياس ما عدتش بتحيض يعني لم تعد محل الحيض، أو صغيرة لسه ما وصلتش إلى محل الإيه، إلى محل الحيض، يبقى تعدتها بالإيه بالأشهر، ثلاثة إيه ثلاثة أشهر، إن لم تكن كذلك يجب عدتها الإيه بالقروء اللي هي الحيض أو الإيه أو الطهر. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كلمة لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أن المرأة فيما فيها شهادتها لنفسها، هي اللي تقرر. قال لك طب وهي حتكتم ليه، أم قال لك مش صح أنها تحبل وعد ذلك تكتم ما في رحمها علشان ما تستناش لما توضع الحمل. طيب ولما لا تنتظر الى ان تضع الحمل تعمل ايه، ام قال لك تتجوز، ام قال لك طب ولما تتجوز تتجوز ازاي وهي حامل، ام قال لك ما احنا اصل عندنا الغالب 9 اشهر، وفي ناس ب7 وفي ناس ب6، فيبقى الفارق ده كله ممكن ايه، اختلاف الحيض يجي، مفهوم الكلام؟ ما هو واحد يجي يقول هي تكتم في رحمها الولد ليه؟ قال لك لأجل انها تقول ايه مانيش حامل، لانها لو انا انا حامل هنقول لها عودي بقى، يمكن تكون حامل ليله ما اتطلقت مثلا، وبعدين تقعد بقى. قال لك لا تكتم، وبعد ذلك تقول لك انا لما اتجوز يبقى جه ابن سبعه، جه ابن ايه، واحنا عارفين انها ست اقل الايه، اقل الحمل ايه سته. ولذلك اذكروا القصه لسيدنا عمر وسيدنا ايه علي، لما عمر جاء له فتاه قالوا انها ولدت لسته ايه اشهر، فاراد ان يقيم عليها الايه الحد. وبعدين جه ابو الحسن اللي هو الامام علي، قال له لا يا امير المؤمنين، ست اشهر كيف، الم تقرا قول الله سبحانه وتعالى؟ قال وماذا قال الله في ذلك؟ قال ايه؟ قال يا اخي والوالدات يرضعن اولادهن ايه حولين كاملين، يعني كم شهر؟ 24. قال له هناك في ايه تانية وصل الانسان بوالدته حملته امه ايه ولا كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل والرضاع 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، يبقى كام؟ 24 من 30 يبقى 6. قال له بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى إذن المسألة ممكن. طيب على الأول، يبقى هي كتمت ما في بطنها علشان إيه؟ ما تنتظرش المدة. والعلة في ذلك إيه؟ قال لك لأن معنى ذلك أنها إن تزوجت سيصير ما في بطنها ابن الزوج الجديد، وهو ليس ابنا. هيترتب عليه إيه بقى؟ هيترتب عليه أولا إنه ما يرث من الأب الأول، مش كده ولا لأ؟ وإن المحارم بتاعته مش هتبقى محارم، المحارم بتاعته يعني أخته منها مش هتبقى أخته، الله، من أبوه ما تبقاش أخته، الله، هتنقلب الموازين. وبعد ذلك يدخل على أنه ابن للرجل الثاني، ومدام بقى ابن للرجل الثاني يورث منه ولا ما يورث؟ عال يورث. وبعدين محارم الرجل الثاني هتبقى محارمه ولا لا؟ يدخل عليها بلا حق ولا لا؟ ويشوف عورتها بلا حق ولا لا؟ تبقى تلخبطت المسألة ولا لا؟ إذن لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، عشان تفضل الأمور مبنية على طهر وعلى إيه شرف وعلى إيه وعلى نظافة، وما فيش واحد يعتدي على حق الإنسان. ولا يحل لهن أن يكتمن إيه ما، طب وإفرض أنها كتمت الحيط عشان تطول أمدها مع مين؟ مع الراجل دي. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إيش معنى قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال لك لأن دي مسألة خفية مش هيحكمها واضح من قانون، يبقى اللي هيحكمها إيه؟ هيحكمها عملية الإيمان. ولذلك قال لك الغيب لا يحرسه إلا غيب، الغيب ما يحرسوش إلا غيب بقى، مفهوم ولا لأ؟ يؤمن بالله واليوم الايه الاخر، وبعولتهن احق بردهن في ذلك، يعني في اثناء التربص. البعوله اللي هي الايه جمع بعل، والبعل هو الرب والسيد والايه والمالك والزوج، يقال بعوله وتريد منها الايه المصدر. وبعوله جمع ايه جعل، بعولتهن قوله احق بردهن، يبقى ما هيش المصدر بقى، يبقى الزوات التي يتأتى منها ايه، التي يتأتى منها هذا بالرد. كلمة وبعولتهن احق بردهن، كلمة احق دي تفيد ان ناس تانيين يشاركوه في الايه في الرد. نقول له كلمة احق دي قالوا انها جاءت على غير قياس في افعال التفضيل، لان ما فيش حد له حق الا هو، يعني كأنه يقول الرد في القروء دي مدام لسه العدة بتاعتها، الرد من حق الزوج، فليس للزوجة أن تقول لا، وليس لولي الزوجة أن يقول لا، ده حق الزوج يرد كده بينه وبين إيه وبينه وبين نفسه. لما تنتهي نبقى نقول له لا، ده أنت عايز ولي بقى وعايز جواز تاني، يبقى الكلام لها رأي ولوليها إيه ولوليها رأي. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، إن أرادوا. طب وإن لم

0: كلمة إن أرادوا إيه؟
1: إصلاحا.
0: نقول له لا، إن أرادوا إصلاحا دي إن كان يريد أن يردها ردا دينيا، إنما قضائيا ما يقدرش حد يقول له أنت ما تريد إصلاح، لأن دي مسألة خفية ما حدش يقدر يعني. فبينك وبين ربك إن كان كده يبقى أعلم أنها لا تحل لك إن كنت تريد أن تردها للضرار. إن أرادوا إيه إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي للإيه؟ للزوجات. مثل الذي عليهن بالمعروف. إيه اللي لهن ومثل الذي عليهن؟ المثلية هنا بقول لك المثلية بس في الإيه؟ في الجلد. إنما مش ضروري يعني افرض إن هي بتغسل لي الهدوم، أنا أروح أغسل لها الهدوم مثلا؟ مثلا يعني لا، مش يعني في الجنس انت تقدم لها خدمه وهي تقدم لك ايه؟ وهي تقدم لك خدمه، لان الحياه الزوجيه مبنيه على ايه؟ على توزيع المسؤوليات. توزيع الايه؟ المسؤوليات. معنى توزيع المسؤوليات احنا قلنا ده هذا الكلام في حين قوله ايه؟ لتسكنوا اليها، وقلنا ان السكن الى شيء يقتضي التحرك. معنى لتسكنوا اليها يعني ايه؟ يعني أنتم متحركين وبعدين تيجوا ترتاحوا عندي، تيجوا يبقى إذن لك الحركة مش كده؟ وهي تعمل إيه بقى؟ تهيئ لك إيه؟ حسن الإقامة، تهيئ لك جمال العشرة، تديك الحنان، تديك العطف، تديك البسمة، كل دي شغلتها هي. يبقى أنت لك مجال وهي لها إيه؟ وهي لها مجال. ولهن إيه؟ مثل الذي عليهن إيه؟ بالمعروف. فكأنها مسائل موزعة، حق هذا حقك واجب على غيرك، وحق غيرك واجب عليك. وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن ايه؟ درجة. درجة الولاية. درجة الايه؟ الولاية. درجة الولاية دي معناها ان كل اجتماع لا بد له من قيم، كل اجتماع لا بد له من قيم. القيامة دي مسؤولية ولا مش مسؤولية ولا أمارة؟ هي مسؤولية. اللي بياخدها أمارة ده يبقى موضوع تاني، إنما هي إيه؟ هي مسؤولية لتنظيم الحركة. مسؤولية لتنظيم الحركة. يبقى ما فيش فيه غضاضة إنك أنت تأتمر بأمر الست فيما يتعلق بمسألة الست. ما يقولش ما تقولش بقى أنا قوام. أنت قوام لك مجالك وهي لها مجالها. والدرجة التي أنت من أجلها رفعت عليها أنك قوام أعلى في الحركة الإيه؟ وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم. والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان. دوك قال المطلقة. طب المطلقة دي إيه؟ لو اتكلم عن العدة أم قال لك والطلاق بقى؟ الطلاق ده مأخوذ من التحرر الانطلاق، فكأن الطلاق حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح مش كده؟ طلاق حل ايه؟ حل عقدة النكاح. ادي معنى الايه؟ معنى الطلاق حل عقدة النكاح. واحنا قلنا ان عقدة النكاح دي العقدة التي جعلها الله عقدا مغلظا، او الميثاق الغليظ. حين يأخذ الله ميثاق الإيمان ما سماهش ميثاق غليظ، ميثاق الإيمان ما سماهش إيه؟ إنما ساعة الميثاق في الزواج قال إيه؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كلمة ميثاق غليظ ليه؟ لأنه أباح لبعضنا عورات بعضنا. ميثاق إيه؟ ميثاق غليظ. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب في الناس حل المشاكل بأيسر الطرق. حل المشاكل بأيسر الطرق. حل المشاكل بأيسر الطرق. قال لك احنا سنجعل حل عقدة النكاح ليست امرا جذريا كما كان النكاح امرا جذري. في النكاح قدناها على طول كده بكلمة مش كده؟ ساعة ما نيجي نخلص العقدة ما نعملهاش جذري. ليه؟ قال لك لانك حين تدخل في الامر انت دخلت بعد ان كل أمورك مدروسة، كل أمورك مدروسة، لكن في عملية الطلاق أنت لا تملك أغيار نفسك، يمكن لأهون سبب ولشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق، فيشاء الحق سبحانه

0: وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية في مسألة حل هذه العقدة. فقال الطلاق مرتان، ومعنى مرتين يعني مرة ومرة. وبعد ذلك ما الكلمة ثلاثة فين؟ ما هو سؤل النبي قال البولن أنتم بتقولوا الطلاق ثلاثة، هنا مرتان، فأين الثالثة؟ فقال له الرسول وقد تبسم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. إمساك بمعروف أو تسريح. فكأن الطلاق مرتان يعني لك في مجال اختيارك طلقتان للمرأة، إنما الثالثة بقى ما تبقاش بتاعتك، مش لك بقى. ليه؟ لأنها ستبين منك بينونة مش صغرى، بينونة إيه؟ بينونة كبرى. فأنت لك مرتين اثنين. وبعد ذلك حين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويفرع في مسألة أمرين متقابلين، ما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى حين يأتي فيفرق أمر ثالث، يبقى دليل على أن ده له زمن وده له زمن ولا لا؟ وإلا لو أنه كان الثلاث دفعة واحدة فكيف يأتي يقول لها طالق ثلاثا؟ طب إيه إزاي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ تيجي إزاي دي؟ ما تجيش إلا إذا كان الزمن إيه؟ يبقى مرة، ها؟ ومرة وبعدين يبقى صالح لأن تمسك أو إيه؟ أو أن تسرح بإيه؟ أو. ولذلك الآية نصها واضح وصريح في إن الطلاق الثلاث ما يقعش ثلاثة، طلاق الثلاث ما يقعش إيه؟ ثلاثة. سيدنا عمر عملها كده شيء تأديبي، إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه إيه؟ فلو أمضيناه عليهم ممكن يكفوا. ما كفوش يا سيدنا عمر، ما كفوش، تبقى مسألة إيه؟ وصفت الطلاق بضرب من الإيه؟ بضرب من الإيه؟ من الشدة. يبقى الطلاق مرة، وحكمة توزيع الطلاق على المرات علشان نعطي فرصة. إعطاء الفرصة لا يتأتى في نفس، لا يتأتى. وساعة تجد التشريع يوزع أمرا يجوز أن يحدث ويجوز أن لا يحدث، يبقى لازم تعمل فصل إيه؟ فصل زمني فاصل. ولذلك بعض المتشدقين اللي عايزين يبررون للناس تهجمهم على منهج الله، لما يجي يقول لك لا ما فيش تعدد، ده ربنا حكم بان ما يمكنش التعدد بتاع الزوجة يجي، ليه يا اخوي؟ ام قال ايه؟ لانه هو حكم باننا لا نستطيع ان نعدل، حكم باننا ايه؟ لا نستطيع، مش قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا، مش كده ولا لا؟ مش كان كده؟ يبقى إذن هو اشترط في التعدد العدل، وهو الحق حكم بأننا لا نستطيع العدل. يبقى إيه؟ خد بالك من الأول، هو إيه؟ شرط التعدد بإيه؟ بالعدل. وبعد ذلك حكم بأننا لا نستطيع العدل، يبقى كأنه رجع في العملية ولا لا؟ رجع فيه؟ نقول له لا، اقرأ أكمل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فرع على النفي، فرع، فقال إيه؟ فلا تميلوا كل الميل. يبقى إذن النفي ما دام فرع عليه يبقى لغي ولا ما لغيش؟ يبقى لغي. يبقى إيه؟ كذلك هنا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو إيه؟ تسريح بإحسان. نقول له ما دام الإمساك وتسريح وقال مرتان مرة، والمرة معناها فعل في زمن وفعل في زمن، وهو الذي يتناسب مع إيه؟ مع حلقات التأديب والتهذيب. وإلا فالطلاق الثلاث يبقى عملية قسرية واحدة وليس فيها لا تأديب ولا إيه؟ ولا إصلاح ولا تهذيب. هذه المسألة الحق سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لأن المفروض في الزوج أن يدفع ثمن البضع اللي هو المهر، فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره إيه؟ شيئا. لكن استثنى هنا: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح فيما افتدت. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجا إن أريد بها الضرر،
1: وهي لا تقبل هذا الايه هذا الضرر. فياتي الحق سبحانه وتعالى ويشرح يقول ما دام خاف الا يقيم حدود الله يبقى نقول لها يا امراه افتدي نفسك بشيء من مال على شريطة أن لا يزيد عن المهر، على شريطة أن لا يزيد عن الإيه، أن لا يزيد عن الإيه عن المهر. ولذلك كانت الحادثة بتاعت جميلة اللي هي أخت عبد الله بن أبي حينما كانت عند ثابت بن قيس ذهبت إلى رسول الله وقالت له أنا لا أتهمه لا في دينه ولا في إيه خلقه، ولكني لا أحب الكفر في الإسلام. إيه لا أحب الكفر في الإسلام؟ قالك لأنها إن عاشت معه وهي تبغضه مش هتؤدي إيه؟ مش هتؤدي حقه. ويمكن ده بقى الكفر المراد به كفر العشير، إنهن إيه؟ يكفرن الإيه؟ يكفرن العشير. طب إما إيه مدام لا تتهم لا في دين ولا في كل الكفر؟ قال لأن في معاني تانية عاطفية. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك، فقالت لقد رفعت ستر القباء فوجدته في عدة رجال فرأيته أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأكثرهم دمامة. نفسي انقفلت من ناحية نفسي. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت وأزيد. قال لا، لا حاجة بنا إلى الإيه زيادة، ولكن يكفي أن ترد علي إيه حديقة. فردت الحديقة اللي بيسموه الخلع بقى، أن تخلع المرأة نفسها من زوجها التي تخاف أن لا تؤدي له حقا من حقوق الزوجية، إنها تخلع نفسها منه بمال. هذا المال هو قدر ما إيه ما أداه حتى إيه لا يكون قد أصابه ضرر من ناحية أنه عايز يتجوز ثاني، عايز يتجوز ثاني. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إيه شيئا، اللي هي ربنا إيه قنطار، وآتيتم إحداهن إيه قنطار، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يخاف الزوجين، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يبقى هنا المجتمع له دخل، ولي الأمر له دخل، الأولياء لهم إيه لهم دخل. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد تكلمنا عن الحدود وتعديها وعن الحدود والقرب منها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sha'ati wa tuslihu biha ghaibi وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
2: غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: ازيكم يا شباب؟ ايوه، ما انتوا كلكم في الجنه شباب، واحنا عايشين مع بعض في الجنه، في سحر الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اعمار اهل الجنه 33 عاما، فهتبقى في عز شبابك، في ريعان شبابك، وهتبقي في عز شبابك. تعالوا نعيش مع ناس شافوا الجنة وبلغوا الجنة ورؤيت لهم منامات انهم في الجنة، ويا ترى بعتوا لنا رسالة يقولوا فيها ايه؟ زي حال مؤمن آل ياسين اللي لما دخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. على حال سفيان الثوري الذي لما مات رؤيت له في المنام رؤيا جميلة، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وأدخلني الجنة، فلما أدخلت الجنة نثر لي من نثارها. عارفين يعني ايه؟ عارفين لما بنيجي نزف عروس فنرمي عليها اكاليل الزهور والورد؟ اهو كده انت وانت في الجنة هنبقى في عرس في الجنة، هنتزف للجنة. ايوه والله. قال: فنثر لي من نثارها، رموا علي الورود. ثم سمعت هاتفا يقول لي: سفيان بن سعيد، هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ فاكر يوم فضلت ربنا على نفسك؟ فاكر يوم كنت تعبان قوي وجسمك مهدود خالص ورحت معافر وقايم عشان تدرك الصلاة؟ فاكر يوم كنت عطشان فيه جدا وكنت في منتهى الجوع، بس كان اليوم ده انت نويت تصوم فيه فآثرت الله فيه على شهوة الطعام والشراب؟ تذكر يوما كنت مشغول بالدنيا ومشغول بأشياء ودعيت لعمل صالح فلبيت الندى وآثرت الله على هواك، قدمت ربنا؟ فاكر يوم عملت فيه حاجة لربنا، قدمت فيها ربنا على نفسك؟ قال سفيان: هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ قال: إي والله، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. قال: بها أدخلتك الجنة. الجنة محتاجة قرارات، قرار نهى النفس عن الهوى عشان الجنة تبقى المأوى. من لا يرحم لا يرحم. أيوة، ديننا دين الرحمة ونبينا نبي الرحمة، رحمة للعالمين، وربنا الرحمن الرحيم، وربنا الرحمن على العرش استوى. لما اتكلم على الملك قال: الرحمة أعلى من الملك. الرحمن سبحانه وتعالى اختار من الأسامي كلها اسم الرحمن، وما قالش الملك على العرش، على علشان يقولك إن الرحمة عند ربنا أعلى، رحمة ربنا سبحانه وتعالى تسبق غضبه. عشان كده ارحم ترحم. الرحمة من أعظم الأسباب الموجبة للجنة، فيبقى إيثار ربنا سبحانه وتعالى وتفضيل ربنا سبحانه وتعالى أدخل سفيان الجنة. ورحمة الناس ورحمة الخلق كانت سبب في دخول الإمام الغزالي الجنة. وعشق الجنة سبب لدخول الجنة، والجهاد في سبيل الله سبب لدخول الجنة. بيذكر الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد قصة عجب، قصة ما أجملها، لرجل من الصالحين يدعى سعيد ابن ميناء. سعيد ابن ميناء كان بيجاهد في سبيل الله، فكان معاه واحد صاحبه ملازمه في معسكر التدريب بتاع الجهاد، فقال له خش انت ريح وانا هشتغل انا في الحراسة في الوقت ده، ريح انت شوية احتمال نهاجم بكرة العدو او يهاجمونا فتبقى خدت قسطك من الراحة. بيقول فدخل ينام، وبعد شوية رحت عشان اقومه عشان بيتناوب بالحراسة، قال فلقيته يضحك وهو نايم ويزيد ضحك ويسكت شوية ويضحك تاني، فبيقول فحسيت ان هو في حالة تانية، ولقيته قاعد بيكلم نفسه يقول اهلي اهلي اهلي اهلي. قال فاخذته واحتضنته ثم ايقظته، رحت مقومه، مالك يا حبيبي، مالك يا سعيد، مالك، فيك ايه؟ قال له لا لا لا مفيش اي حاجة، ما حصلش حاجة. قال له لا والله العظيم، لا انت قايل، انت شفت حاجة، انت كنت قاعد بتقول اهلي اهلي وقاعد بتضحك وتسكت وتضحك وتسكت، ايه اللي حصل لك؟ قال له تكتم عني، بالله عليك بالله عليك ما تقول لحد الكلام ده ابدا. قال قل فاني صاحبك. قال لما نمت جاءني رجلان في المنام فقال لي سعيد، اسمك سعيد؟ قلت نعم. قال بنا. قال فامتطينا جوادا، رحنا ركبين مركب جميل كده، واخذوني الى قصر ما اجمله وما احلاه، ثم فتح لي ابواب هذا القصر العجيب الجميل، فاذا بهذا القصر المفتح فيه من الازواج من الحوريات.
1: ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها.
0: لا ادري أأصف جمالها ام جمال حليها ام جمال السرير الذي كانت عليه. قال فلما اقتربت منها قالت سعيد، قلت نعم، من أنت؟ قالت أنا زوجتك في الجنة، أنا زوجتك في الجنة. قال فلما رأيت من حسنها وجمالها، لما رأيت من حسنها ومن جمالها قال لم أتمالك نفسي، فأردت أن ألمسها. قالت لا، ما زالت لك بقية في الحياة، تأتينا بعد ثلاث، بعد ثلاث أيام تنالني. قال أنا لا أستطيع أن أتركك، لا أريد أن أرجع، لا أريد أن أرجع، مش عايز أرجع، أنا مش عايز أرجع. قالت لا، حتى تتم ثلاث. قال وإذا بها لا أراها، ولذلك كنت أصرخ وأقول أهلي أهلي أهلي أهلي، وكنت أضحك كلما رأيت من حسنها ومن جمالها ومن بهائها. قالوا فلما كان اليوم الأول دخل فجاهد جهادا شديدا، وكان يضع نفسه وسط العدو ولكنه لم يوصل. فلما كان اليوم الثاني حدث له ذلك أيضا ولم يوصف. فلما كان اليوم الثالث قال صاحبه فاختبأت وقلت هل، فاختبأت وقلت هل يبشر؟ فإذا بالعدو قد اجتمع عليه بعد أن قاتل قتالا عظيما وقتل منهم مقتلة عظيمة، وإذا بهم يجتمعون عليه ويقتلونه. فلما كان في الأنفاس الأخيرة أخذته وناديت في الناس، أيها الناس تعالوا إلى هذه البشارة، تعالوا شوفوا سعيد ماذا بلغ. قال فنظر إلينا ثم تبسم وقال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم فارق الحياة فلعله بلغها. بلغ الحوراء العيناء الزوجة في الجنة، رأى في المنام زوجته في الجنة، فقاتل حتى استشهد ليبلغ منازل الشهداء. اللي يشوف حاجة في الجنة خلاص، الدنيا وما فيها، دنيا ايه يا عم ودنيا ايه يا اختاه، دنيا ايه اللي احنا مشغولين بيها؟ الجنة غير، الجنة طعم تاني، شكل تاني. الجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس أبدا. الخليل ابن أحمد عالم العربية الكبير المعروف اللي كان سبب في علم القوافي، علم العروض، أحد العلماء الكبار جدا، كل المتخصصين في اللغة يعرف قدر الخليل ابن أحمد، رؤية في المنام بعد أن مات فقال: لم ينفعنا إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال: لولا أني كنت أعلم سورة الفاتحة لعجائز في قريتي لهلك. أعمال أهي، أفكار أهي، ممكن يكون ده عملك اللي تدخل بيه الجنة. آه والله، إن أنت أو أنت تاخدوا حد من كبار السن أو من الناس الأميين، نمحوا أميتهم ونعلمهم يقروا الفاتحة صح. قال: لولا أني كنت أعلم عجائز قريتي سورة الفاتحة لهلك. ابن المبارك رؤية في المنام، وده من كبار السلف الصالح، كانوا بيقولوا جمع الخير كله، لما اتكلموا عنه قالوا اسمه عبد الله ابن المبارك، فقوله مبارك وفعله مبارك، هو مبارك في مبارك، فكان بركة. وكان من أعظم أعماله الجهاد والرباط في سبيل الله، الحراسة في سبيل الله. فلما مات رؤيا في المنام فقيل له: أي الأعمال رأيت أفضل؟ إيه أكتر حاجة ممكن تدخل الناس الجنة؟ قال: الجهاد، قال الرباط. واللي مش هيجاهد في معركة لأنه ما عندوش أنه يعمل الكلام ده، فعليه بمجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، يجاهد عشان يتعلم، يجاهد علشان يصلي ويصوم ويعبد ربنا سبحانه وتعالى، يجاهد عشان ينشر الخير في الناس، يجاهد ويصبر ويتصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. دول أهل الإحسان عند ربنا سبحانه وتعالى. بعضهم رؤيت له رؤى فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: دخلت الجنة فلم نرى أحسن من حسن الظن بالله. يا جماعة، أنا عايزكم في سحر الجنة تبقوا في منتهى البهجة والسعادة والفرح. ومن الأسباب المهمة اللي تفرحكم قوي إن ربنا ربنا، إن ربنا الله، إن ربنا لا يعاملنا بما نحن أهله، بل يعاملنا بما هو أهله. هو القائل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وظننا فيك يا رب إنك تغفر لنا وإنك تتوب علينا وإنك ترحمنا وإنك تسترنا وإنك تحسن خاتمتنا. صحيح أهل ذنوب وأهل معاصي وأهل عيوب، بس ملناش غيرك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وإن كنا إحنا أهل الذنوب والمعاصي وأهل الخطايا وأهل العيوب، فظننا فيك يا رب. فما ظنكم برب العالمين؟ ظننا إنك تقبل توبتنا، إنك تدخلنا الجنة. حسن الظن بالله يحتاج حسن عمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. مش يعني هنقعد نقول ربنا يغفر لنا واحنا ما نعملش اي حاجه عشان ربنا يغفر لنا. لكن حتى لو كانت اعمالنا بسيطه واعمالنا قليله لم نرى مثل حسن الظن بالله، وقالوا لم نرى مثل مجالس الذكر، المجالس مجالس العلم اللي بيذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، اللي بتحيا فيها القلوب. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، حديث العرباض بن سارية. المواعظ دي، انك تبقى قاعد بتتابع المعاني دي، المعاني دي اللي ترقق القلوب. بعضهم قال اهتموا قوي الوصايا اللي وصلوها لنا الناس اللي شافت الجنة وربنا من عليهم وأرواحهم دلوقتي في الجنة، أوصونا بحسن الظن، وأوصونا بذكر الرحمن، وأوصونا بكتاب الله. قالوا لم نرى مثل أثر القرآن، مش أهل الله وخاصته. الواجب العملي لحلقتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اضمنوا لي ستة أضمنوا لكم الجنة. يلا ورقة وقلم، يلا ورقة وقلم ونكتب مع بعض الست حاجات دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستة، اعملوا ستة أضمنوا لكم الجنة. واحد، اصدقوا إذا حدثتم، لما تتكلموا اصدقوا في كلامكم. وأدوا إذا اؤتمنتم، وأوفوا إذا وعدتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ست حاجات لما نتكلم نراعي إن الكلام يبقى صدق. إياك والكذب، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. عشان كده من أعظم الأسباب الموجبة للجنة الصدق. اتنين، أداء الأمانات، أدوا الأمانة، أوفوا بالعقود، أدوا الأمانات اللي تؤتمن عليها. تلاتة، أوفوا بالمواعيد بتاعتكم، وأوفوا بالوعود بتاعتكم، الوفاء بالعهد والوعد. اوعى تكون حد، لان ربنا لا يحب كل خوان كفور. اربعة، حافظ على نفسك، واوعى تهلك في باب الشهوات، احفظوا فروجكم. خمسة، غضوا ابصاركم، ما تبصش للحرام، عشان النظر سهم مسموم من سهام ابليس بيسمم القلوب. ستة، كفوا أيديكم، تبقي على حال مريم، لم يمسسني بشر. اوعى تمد ايدك لحرام، واوعى تتلمسي من حرام. الست حاجات دول اللي يعملهم النبي قال أضمنوا له الجنة. وفيها مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين فخذيه يعني فرجه، دخل الجنة. الناس اللي دخلت الجنة شافت سحر الجنة، عشان كده هم في روح وريحان وجنة نعيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده عايشين سحر الجنة، واللي شافوا حاجات من الجنة وبشروا بها قبل ما يدخلوا الجنة هفت أنفسهم للجنة وناسوا الدنيا. واحنا عايزين في سحر الجنة دايما نعيش المعاني بقلوبنا. يا رب يا رب بلغنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. احنا ما زلنا نعيش سحر الجنة.

العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل وأعظم ركن عملي في الدين بعد الشهادتين. هو ركن عملي، هو الشهادتين ركن قولي، لكن أعظم ركن عملي في الدين هو الصلاة، ليس هناك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أنه صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم. تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال إذا قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي دين أعظم شيء، ودينك الحقيقي ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو أنت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. أنا ليه بطلب علم؟ عشان أفهم قرآن، عشان أفهم سنة، عشان أتعلم أبقى أحسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان أما أدخل الصلاة أقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان أما أدخل في الصلاة أستطيع أن أنا أطيل لأن أنا بحب الصلاة وما بعرفش أصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، وهو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بين إيديك أن تقوم فتتوضأ وتدخل على الله عز وجل فتصلي، وانتهى الأمر وحلت المشاكل وذهبت الأزمات وانفرجت الهموم. سبحان، لكننا لا نفعل، والله المستعان.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: شكورا
1: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون

0: العظيم الرحم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوافيكم من نشر الأخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران لسنة 2026 ميلادي، والثاني من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: سرطان الأمعاء يهدد الشباب في أستراليا وأعراض لا يجب تجاهلها. مونديال 2026: مفاجآت الجولة الأولى للمنتخبات العربية والمنتخب الأسترالي، فماذا يتوقع محلل رياضي؟ ومن العناوين العالمية: القناة 13 الصهيونية تفيد، بعد اعتراض أمريكي الكيان الصهيوني يستبدل عملية عسكرية في غزة بضم صامت، فلسطين المحتلة غزة، القوارض تقاسم الغزيين خيامهم والأمراض تنهش أجساد أطفالهم. السودان: جالون البنزين ب 30,000 جنيه، أزمة الوقود تخنق العاصمة السودانية. الكيان الصهيوني: أرادوا حرقه حيا، مستوطنون يسكبون البنزين على مسن فلسطيني داخل مسجد. الكيان الصهيوني: وحدة الساحات، هل يخشى الكيان الصهيوني كارثة استراتيجية في لبنان؟ جنوب لبنان: 4 قتلى بغارات صهيونية جنوب لبنان رغم اتفاق واشنطن وطهران. عمليات حزب الله الأخيرة: إفشال توغل وضرب آليات، ماذا تكشف عمليات حزب الله الأخيرة؟ إعلان عن قرب فتح مضيق هرمز، معظمها مرتبطة بإيران، كم سفينة عبرت مضيق هرمز منذ وقف الحرب؟ صحفي لبناني يوثق بالصوت والصورة، صحفي لبناني يوثق استهدافه بمسيرة صهيونية. مأساة مسني غزة، نزوح وذكريات تحت الركام، مأساة مسني غزة في يومهم العالمي. لبنان: عون وسلام، هذه ثوابتنا في المفاوضات الجارية مع الكيان الصهيوني. إيران: عراقجي يقول إنهاء الحرب في لبنان شرط في اتفاقنا مع واشنطن. الكيان الصهيوني: الحرب انتهت بأنين لا زئير، صفقة ترامب مع إيران تحاصر نتنياهو. صندوق 300 مليار لإيران: صندوق 300 مليار لإيران فخ المال المشروط في اتفاق واشنطن وطهران. ضربات أوكرانيا لمصافي روسيا: ضربات أوكرانيا لمصافي روسيا تقرب صادرات خام موسكو من مستوى قياسي. حسابات داعمة للكيان الصهيوني: حسابات داعية للكيان الصهيوني توظف المونديال لمهاجمة ممداني. روسيا: موسكو تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية وتضرر مصفات نفط. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: حذر خبراء الصحة في أستراليا من تجاهل أعراض سرطان الأمعاء، مؤكدين أن المرض لم يعد يقتصر على كبار السن في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بين الشباب، وتشمل الأعراض التحذيرية وجود دم في البراز أو تغييراً ملحوظاً في عادات الإخراج أو فقداناً غير مبرر للوزن أو الشعور المستمر بالتعب. ويشير خبراء إلى أن أكثر من 90% من حالات سرطان الأمعاء يمكن علاجها بنجاح عند الكشف المبكر، فيما قد تصل نسبة النجاح إلى 99% إذا جرى التشخيص في مراحله الأولى جداً. مونديال 2026: قبل صافرة البداية كانت التوقعات تصب في مصلحة كبار المنتخبات، لكن الجولة الأولى من المونديال 2026 أثبتت مجددا أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء وحدها، بل بمن يملك الشجاعة لكتابة المفاجأة. من تعادل تاريخي لإسبانيا إلى الأداء اللافت لمصر والسعودية وقطر والمغرب، مرورا بانطلاقة أستراليا القوية، حمل اليوم الخامس من البطولة رسائل واضحة: المنتخبات العربية جاءت لتنافس لا لتكتفي بالمشاركة، فيما بدأت بعض القوى التقليدية تدرك أن طريقها نحو اللقب لن يكون مفروشا بالانتصارات السهلة. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. القناة 13 الصهيونية تفيد: أفادت القناة 13 الصهيونية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت مؤخرا عملية عسكرية كان الكيان الصهيوني يخطط لتنفيذها في قطاع غزة. وقالت القناة إن العملية العسكرية المخطط لها نوقشت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في الكيان الصهيوني، غير أن واشنطن أبدت استياءها بعد اطلاعها على تفاصيل الخطة وطلبت من تل أبيب عدم المضي في تنفيذها. فلسطين المحتلة غزة تكابد عائلات الغزيين أوجه متعددة من المعاناة، ففي خيامهم البلاستيكية لا يعانون فقط من ارتفاع حرارة الصيف التي تحول الخيام إلى أفران من قماش، بل إن الأوضاع ساءت إلى الحد الذي أصبح فيه العيش بالخيام على حساب كرامة من يسكنها. السودان شهدت العاصمة السودانية الخرطوم بمدينة ثلاثة الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري إلى جانب عدد من الولايات أزمة وقود امتدت خلال الأسابيع الماضية وأثرت على حركة النقل والأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين. وخلال ذروة الأزمة نشطت السوق السوداء بشكل ملحوظ، حيث تراوح سعر جالون البنزين بين 27 ألفا و 30 ألف جنيه سوداني نحو 11 و 12 دولارا. الكيان الصهيوني لم يكن الحاج التسعيني ياسر صقر الرشيد يدرك أن جلسة تدبر القرآن بين صلاتي المغرب والعشاء داخل مسجد المراح في بلدة دير دبوان ستتحول إلى ليلة واجه فيها خضر الموت حرقة. وتوضح تفاصيل الهجوم الذي وثقته كاميرات المراقبة ونشر في صفحة الجزيرة فلسطين تسلل مجموعات مسلحة من المستوطنين المقنعين إلى ساحة المسجد واقتحام غرفه الداخلية. ويروي الحاج ياسر البالغ من العمر 92 عاما للجزيرة تفاصيل تلك اللحظات قائلا: فوجئت بمستوطن يحمل مضخة بنزين ووجهها نحو وجهي وملابسي، كان يريد إحراقي وأنا على قيد الحياة، وسكب المادة الحارقة على الشباك لإشعال النار. الكيان الصهيوني تتزايد المخاوف الصهيونية من انعكاس مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران على جبهة لبنان وسط جدل داخلي يصف الخطوة بالكارثة الاستراتيجية في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية للتفاهمات وحكومة بنيامين نتنياهو المتمسكة بخيارات الميدان. جنوب لبنان قتل 4 أشخاص أمس في سلسلة غارات صهيونية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين. يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ 17 من أبريل نيسان 2026. عمليات حزب الله الأخيرة تعيش الساحة اللبنانية حالة من الترقب الميداني في ظل الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، غير أن زخم العمليات العسكرية التي استبقت هذا الإعلان وما تلاها من اشتباكات لصد التوغلات الإسرائيلية تعكس إصرار حزب الله على فرض قواعد الاشتباك بالنار في حال عدم انسحاب الجيش الصهيوني وعودة سكان قرى الجنوب. إعلان عن قرب فتح مضيق هرمز بين إعلان سياسي عن قرب فتح مضيق هرمز وبيانات بحرية ما زالت ترصد عبورا محدودا، بدت الحركة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم أبطأ من أن تعكس عودة طبيعية للملاحة. فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران وقعتا مذكرة تفاهم تشمل وقفا نهائيا للحرب التي اندلعت في 28 من فبراير شباط الماضي وفتح المضيق من جديد دون الرسوم بعد أن نزل الغام، لم تظهر بيانات التتبع البحري قفزة واسعة في حركة السفن العابرة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. صحفي لبناني يوثق. نشر الصحفي اللبناني هادي حطيط مقطع فيديو يوثق لحظة تعرضه لقصف من طائرات مسيرة صهيونية خلال تغطيته للدمار في قرى جنوب لبنان. وأشار حطيط إلى أنه كان يقوم بتصوير تقريره ضمن مساحة مفتوحة مع حرصه الشديد على الالتزام بكل شروط السلامة المهنية، ووضع شعارات الصحافة بوضوح على سيارته مع ارتداء سترة وخوزة تحملان العلامات ذاتها، بالإضافة إلى استخدامه ميكروفونا يبرز شعار قناة بريس تي في مع ترك هواتفه قيد التشغيل دون أداء أي أعمال أخرى. مأساة مسني غزة. في اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين تتجدد معاناة كبار السن في قطاع غزة الذين وجدوا أنفسهم بين قسوة النزوح وفقدان المنازل وذكريات دفنتها الحرب تحت الركام، بينما يواصلون حياتهم داخل مراكز الإيواء والرعاية بانتظار عودة طال أمدها. لبنان بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدة ظهر أمس التطورات المحلية والإقليمية في ضوء الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تقييم ردود الفعل والاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا السياق. وتناول اللقاء تحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الصهيونية المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل. إيران أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن التنفيذ الرسمي لمذاكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة بالتوازي مع إطلاق جولة تفاوضية جديدة في سويسرا تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال عراقجي في مؤتمر صحفي أمس إن إعلان نهاية الحرب يعد أبرز ما تحقق في المرحلة الأولى من الاتفاق، وقد أعلن عنه صباح الاثنين. الكيان الصهيوني. تتجلى حصيلة ما وصفه محللون بالإخفاق الصهيوني في الحرب على إيران بعبارة من يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين الصهيوني، الذي قال يوم الأحد إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أبرم من فوق رأس الكيان الصهيوني، وأن ما وصفه بالإنجازات العسكرية محيت بجر القلم، بينما وقف نتنياهو على الهامش ضعيفا ومعزولا وبلا تأثير. صندوق 300 مليار لإيران. أثار الحديث عن صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لإيران جدلا حول طبيعة الحوافز الاقتصادية في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المرتقب توقيعها في سويسرا يوم الجمعة، أهو تعويض لطهران عن حرب أنهكتها أم أداة ضغط مشروطة بالتفتيش النووي والأداء الإيراني؟ ضربات أوكرانيا لمصافي روسيا. ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام بحرا إلى وتيرة شبه قياسية مع استمرار أوكرانيا في استهداف المصافي الروسية، بما يدفع مزيدا من البراميل إلى السوق العالمية رغم انخفاض الإنتاج وفق بيانات حركة الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبرغ. حسابات داعمة للكيان الصهيوني. مع وصول كأس العالم عام 2026 إلى نيويورك ونيوجيرسي، لم تبقى البطولة داخل حدود الملاعب والمدرجات، فقد تحولت بعض مشاهدها ورسائلها الرسمية إلى مادة لنقاش سياسي واسع على منصات التواصل، كان عمدة نيويورك زهران ممداني في قلبه. ففي الأيام الأولى للمباريات تابعت حسابات أمريكية وصهيونية داعمة للكيان الصهيوني وأخرى يمينية ظهور ممداني في الفعاليات المرتبطة بالبطولة ومنشوراته الرسمية وتفاعلاته مع جمهور كأس العالم، لكن هذا التتبع لم يأتي في سياق رياضي فقط، بل أعاد تقديم هذه المواد ضمن سرديات سياسية ودينية تستهدف ممداني مباشرة. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. أعلنت السلطات الروسية أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفطية رئيسية في محيط العاصمة موسكو أمس، مما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالمنشأة، في حين كثفت كييف هجماتها الجوية على أهداف داخل العمق الروسي. وأكد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تيليجرام أن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 60 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة في هجوم وصف بأنه من بين الأكبر هذا العام. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. سرطان الأمعاء يهدد الشباب في أستراليا وأعراض لا يجب تجاهلها. مونديال 2026. مفاجآت الجولة الأولى للمنتخبات العربية والمنتخب الأسترالي، فماذا يتوقع محلل رياضي؟ ومن العناوين العالمية، القناة 13 الصهيونية تفيد بعد اعتراض أمريكي الكيان الصهيوني يستبدل عملية عسكرية في غزة بضم صامت. فلسطين المحتلة غزة. القوارض تقاسم الغزيين خيامهم والأمراض تنهش أجساد أطفالهم. السودان. جالون البنزين ب30,000 جنيه. أزمة الوقود تخنق العاصمة السودانية. الكيان الصهيوني. أرادوا حرقه حيا، مستوطنون يسكبون البنزين على مسن فلسطيني داخل المسجد. الكيان الصهيوني. وحدة الساحات. هل يخشى الكيان الصهيوني كارثة استراتيجية في لبنان؟ جنوب لبنان. 4 قتلى بغارات صهيونية جنوب لبنان رغم اتفاق واشنطن وطهران. عملية حزب الله الأخيرة. إفشال توغل وضرب آليات، ماذا تكشف عمليات حزب الله الأخيرة؟ إعلان عن قرب فتح مضيق هرمز، معظمها مرتبطة بإيران، كم سفينة عبرت مضيق هرمز منذ وقت الحرب؟ صحفي لبناني يوثق. بالصور والصورة، صحفي لبناني يوثق استهدافه بمسيرة صهيونية. مأساة مسني غزة. نزوح وذكريات تحت الركام، مأساة مسني غزة في يومهم العالمي. لبنان. عون وسلام، هذه ثوابتنا في المفاوضات الجارية مع الكيان الصهيوني. إيران. عراقجي يقول إنهاء الحرب في لبنان شرط في اتفاقنا مع واشنطن. الكيان الصهيوني. الحرب انتهت بأنين لا زئير، صفقة ترامب مع إيران تحاصر نتنياهو. صندوق 300 مليار لإيران. صندوق 300 مليار لإيران، فخ المال المشروط في اتفاق واشنطن وطهران. ضربات أوكرانيا المصافي في روسيا. ضربات أوكرانيا لمصافي روسيا تقرب صادرات خام موسكو من مستوى قياسي. حسابات داعمة للكيان الصهيوني. حسابات داعية للكيان الصهيوني توظف المونديال لمهاجمة ممداني. روسيا: موسكو تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية وتضرر مصفات نفط. أما الآن أحبت في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم أكثر غائم، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 11 درجة. غدا الخميس أكثر غائم، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 16 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:58، يرفع لأذان العصر تمام 2:37، يرفع لأذان المغرب تمام 4:56، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:19. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:46، والشروق تمام 6:59. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. جاء شاب إلى حكيم وقال له: أنا شاب ما أقدرش إني أوقف قدام شهواتي، بحس بالضعف قدام شهوات الدنيا، وما أقدرش إني أكف بصري عن إني أنظر للنساء في الأسواق، انصحني وقول لي أعمل إيه. على طول ببصبص، ست ماشية ببص لها، بنت ماشية ببص لها، ما بيقدرش إلا ببصبص. فقال له: انصحني قول لي أعمل إيه. فإداله الحكيم كوباية من الحليب مليانة لفوق، وأوصاه إنه يوصله لمكان معين يمر من خلالها بالسوق من غير ما ينسكب من الكوباية أي شيء. ونادى واحد تاني من طلابه عشان يمشي معاه يرفقه في الطريق ويضربه قدام كل الناس لو انسكب الحليب. وبالفعل الشاب أوصل الحليب للوجهة المطلوبة من غير ما ينسكب منه أي شيء. ولما سألوا الشيخ قال له: كام مشهد وكام بنت شفت في الطريق؟ فالشاب قال له: يا شيخي أنا ما شفتش حاجة حواليا أبدا، أنا كنت خايف بس من الضرب والخزي قدام الناس لو انسكب مني الحليب. فقال له الشيخ: وكده هو الحال مع المؤمن. المؤمن بيخاف من ربنا ومن خزي يوم القيامة لو ارتكب معصية. المؤمنون دول بيحموا نفسهم من المعاصي، فهم دائمين التركيز على يوم القيامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، اسمعوا كويس. واحد شاب كان عاوز إنه يضايق بنت، وبعت لها عبر التليفون قال لها ممكن نتعرف؟ فكان ردها ممكن أخي، ممكن طبعا، أكيد أخي. لما ليه ما تعرفش مين أنا؟ أنا حواء اللي اتخلقت من ضلعك عشان ما تأذيهاش ولا تنسى إنها حتة منك. أنا اللي أهداني الله ليك لما خرجت وحيد من الجنة بتعيط وبتدور علي بيرد وحشتك. أنا أمك وأختك وبنتك وزوجتك اللي بتصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي لما أكون أمك. أنا اللي اداني الله نصف إرثك لا استهانة بي، ولكن لأنك تتولى كل أمري. أنا اللي أوصى بي الحبيب وقال استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ ورد الشاب في كلمتين، قال لها أنا التائب إلى الله وهنيئا لأم ربتك. يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين. ومناقشة أعجبتني، يا سلام يا سلام. اتسأل شاب مسلم من قصيص مسيحي 22 سؤال، والمسلم جاوب عليها كلها، وحنقول لكم الأسئلة، وبالطبع راح نستفيد كلنا منها. السؤال الأول اللي سأله القسيس للمسلم: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ السؤال الثاني: ما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ السؤال الثالث: ما هم الثلاثة الذين لا رابع لهم؟ الرابع: إهم الأربعة الذين لا خامس لهم؟ السؤال الخامس: ما هم الخمسة الذين لا سادس لهم؟ ما هم الستة الذين لا سابع لهم؟

إذن إيه هم الستة الذين لا سابع لهم، وإيه هم السبعة الذين لا ثامن لهم، وإيه هم الثمانية الذين لا تاسع لهم، وإيه هم التسعة الذين لا عاشر لهم، وإيه هم العشرة التي تقبل الزيادة، ما هي الإحدى عشر الذين لا ثاني عشر لهم، ما هي الإثنى عشر الذين لا ثالث عشر لهم، ما هي ثلاثة عشر الذين لا رابع عشر لهم، ما هو الشيء الذي يتنفس ولا روح فيه، ما هو القبر الذي سار بصاحبه، من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة، ما هو الشيء الذي خلقه الله وأنكره، وما هي الأشياء الذي خلقها الله بدون أب وأم، من هو المخلوق الذي من نار ومن هلك بالنار ومن حفظ من النار، ومن الذي خلق من حجر وهلك بالحجر وحفظ بالحجر، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هي الشجرة التي لها 12 غصنا وفي كل غصن 30 ورقة وفي كل ورقة 5 ثمرات، 3 منها بالظل و2 بالشمس. ساعتها ابتسم المسلم ابتسامة الواثق بالله، بقى ويسمى بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال له السؤال الأول، الله سبحانه وتعالى الواحد لا ثاني له، والاثنان اللذان لا ثالث لهما الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، والثلاثة اللي ملهمش رابع أعذار موسى من الخضر في إعطاب السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، والأربعة اللي ملهمش خامس القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، والخمسة اللي ملهمش سادس الصلوات الخمس المفروضة، والستة اللي لا سابع ليها الأيام التي خلق الله تعالى فيها الكون، والسبعة اللي لا ثالث لا ثامن ليهم السماوات السبع الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت، والثمانية الذين لا تاسع لهم هم حملة عرش الرحمن ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، والتسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى عليه السلام، العصا، اليد، الطوفان، السنون، الضفادع، الدم، القمل، الجراد وشق البحر. وأما العشرة اللي بتقبل الزيادة هي الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله يضاعف الأجر لمن يشاء. والأحد عشر الذين لا ثاني عشر لهم هم إخوة يوسف عليه السلام، والإثنى عشر التي لا ثالث عشر لها هي معجزة سيدنا موسى، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، 12 عينا، والثلاثة عشر الذين لا رابع عشر لهم هم إخوة يوسف وأبيه وأمه. وأما الذي يتنفس ولا روح فيه فهو الصبح، والصبح إذا تنفس،
وأما القبر الذي سار بصاحبه هو الحوت عندما التقم سيدنا يونس عليه السلام. وأما الذين كذبوا ودخلوا الجنة هم إخوة يوسف عليه السلام. والشيء الذي خلقه الله وأنكره هو صوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأما ما خلق وليس له أب وأم فهم آدم عليه السلام، ناقد صالح، كبش الفداء، الملائكة. وأما ما خلق من نار فهو إبليس، ومن هلك بالنار فهو أبو جهل، ومن حفظ من النار فهو إبراهيم عليه السلام. وأما من خلق من الحجر فهي ناقة صالح عليه السلام، ومن هلك من الحجر فهم أصحاب الفيل، وأما من حفظ بالحجر فهم أصحاب الكهف. الحجر. وأما ما خلقه الله استعظمه فهو كيد النساء، إن كيدهن العظيم. والشجرة هي السنة التي لها 12 شهرا غصنا، والثلاثين ورقة هي الأيام في كل شهر، والخمس ثمرات هي الصلوات الخمس، والثلاث التي بالظل هي صلاة الفجر والمغرب والعشاء، والإثنتان التي بالشمس هي الظهر والعصر. هكذا كان رد المسلم. فاستعجب القصيص والحضور، ولكن فوجئ القصيص بسؤال واحد موجه من الشاب المسلم، وهو: إيه هو مفتاح الجنة؟ هنا ما قدرش القسيس على الإجابة، لكنه اضطر للإجابة بعد إلحاح الوجود، ولكنه طلب الأمان. تعرفوا إيه الإجابة؟ لأن الإجابة هي جملة قاتل من آمن بالله من أجلها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى.

من عيد عليكم أحبتي في الله نصائح للزوجة. أولا أنت ريحانة بيتك، وأشعري زوجك بعطر هالريحانة منذ لحظة دخول البيت. ثانيا تفقد مواطن راحته سواء بالحركة أو الكلمة، وسعي إليها بروح جميلة متفاعلة. ثالثا كوني سلسة في الحوار والنقاش، وابتعدي عن الجدال والإصرار على الرأي حتى لو كان عندك حق، ابعدي عن الجدال. رابعا افهمي القوامة بمفهومها الشرعي الجميل والذي تحتاجه الطبيعة الأنثوية، ولا تفهميها على أنها ظلم وهدار لرأي المرأة. لا ترفع صوتك في وجوده خاصة، أكبر شغلة لما المرأة بترفع صوتها أحبابي في وجه الرجل، يا ما عم تجينا قضايا هون بهالقضايا هيدي، لأنه الرجل المرأة بترفع صوتها بوشه بيصير في اثنين رجال بالبيت. احرصي أن تجتمعا سويا على صلاة قيام الليل بين الحين والآخر، فإنها تضفي عليكما نورا وسعادة ومودة وسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليك بالهدوء الشديد لحظة غضبه، ولا تنامي إلا وهو راض عنك، ولا تنامي إلا وهو راض عنك زوجك جنتك ونارك. الوقوف بين يديه لحظة ارتداء ملابسه وخروجه مين بيعمل بقى هالأشياء دي، وأشعريه بالرغبة في ارتداء ملابس معينة واختاري له ملابسه. كوني دقيقة في فهم احتياجاته ليسهل عليك المعاشرة الطيبة دون إضاعة وقت. لا تنتظري أن تتوقع منه كلمة أسف أو اعتذار، بل لا تضعيه في هذا الموضع إلا إذا جاءت منه وحده ولشيء يحتاج اعتذارا فعلا. اهتمي بمظهره وملبسه حتى ولو كان هو لا يهتم به ويتباسط في الملبس، إلا أنه يشرفه أمام زملائه أن يلبس ما يثنون عليه. لا تعتمدي على أنه هو الذي يبادرك دائما ويبدي رغبته لك، كوني كل ليلة عروسا له ولا تسبقيه إلى النوم إلا للضرورة. لا تنتظري مقابلا لحسن معاملتك له، فإن كثيرا من الأزواج ما ينشغل فلا يعبر عن مشاعره بدون قصد. كوني متفاعلة مع أحواله، ولكن ابتعدي عن التكلف. البشاشة المغمورة بالحب والمشاعر الفياضة لحظة استقباله عند العودة من السفر. تذكري دائما أن الزوج وسيلة نتقرب بها إلى الله تعالى. احرصي على التجديد الدائم في كل شيء في المظهر والكلمة واستقبالك له. عدم التردد أو التباطؤ عندما يطلب منك شيئا، بل احرصي على تقديمه بحيوية ونشاط.